0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأن

معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن

الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم

أصابتكم فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبين

الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه

أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

اللهم عليك بأعدائك الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى اواري ليلة بتوا و هر كس اوارب بخوينيت دا پاريز ري ليان تا بيانيان.

زين بالله كفر وردقارم بيو اسلام دين برنامم بيتو محمديش صلى الله عليه وسلم بيغمبرو بيشوام بيت يا

0: يعني من بسر داهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد زار بلي پاچيو بيگردي وستايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بن لبيغمبر صلى الله عليه وسلم
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجن تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایک نی جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوا
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا لم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناها خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني با ایمان و باور و دلنیایی و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی او با دلنیایی لأهلی بهش دبید
0: و من قالها من اللیل و هو موقن بها فمات قبل ان یصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگانی پیغمبری اسلام و سرگانی تارانی و شنکوتوانی بگشتی حتا روز دوائی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبیت خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لالقی کنوی برنامه کتان برنامه جانسازی لالقی جمارا سطو پازده همین دا بدیداری برستان شاد بومو سرطا داوکارم لخوای مهربان همولایک من بختورو آسوده هر دو دنیا بکات خوای گوره ایمان من سلامت بکات ایمان و بیرو باور من تاب مزرینت دلو درون من بنوری قرآن روشن بکاتو روشتکان من بر روشتی قرآنی برازینتو داوال خوای مهربان اکین همولایک من لهمو درد و دا و نخوشی و نخوشیک بپارزت خوای گوره بخاطری لطفو بزی خوی بزی بحالی مسلمانان بیتو دهشوینی که دنیا کچو سندرین و رزکاریان بکات استمکاران دناو برید لهشوینی کن خوای گوره شفاب و نخوشکان بنیرید ندارکان داراب کات بخانولانکان پیان عطاب کات کشدارکان کشکانیان بوچار سر بکات خوای گوره بخاطری لطفو بزی خوی بخاطی اسمی اعظمی خوی قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهند عقبت خیر ما بکات خوش بستانم هل درجه بابت کان من سبارت بوانا کانی جیان تبشی پنجاب پنجمینی وانا کانی جیان داین ما منصای رحمتی درم الصنفا سواعی برحمت بیت لا خالی کتر دا لو حالو بارانی که پیویسا انسان تیایا ولیا بیت یان خوی به دور بگرید یا خود لده سینه دا لخالی که تر دادلید لدو حالو بارده لود برز مبا تکبرد نبه یعنی خاکیانه بجوله روه یکم یان که تک ارکک بجه اهینی مادام ارکی سرشان تا پیویز ناکت خود بزل بزانید ارکی سرشانت واجبی توی پیویزا باو پری خاکی تیوه بجی بهینی تو ارککت انجام بدید که اما خالکی زور گرنگ براسی بدا خواجاری واحی لزور اگلشوی نکن فرمان برک کارک انجام داد که ارکی سرشانی خویتی برانبر به هاولاتیان که مراجعی دایره و فرمانگی که اکنوا لود برزانه معمال اکات او براسی نپسند و نبجیه نلای خواه مقبول و پسند نلای خلقیش مقبول بود لای خلقو لای خوای گورش ناپسنده گواتا کاتک ارکک بجهینید لو کاتتا لود برزم با خاکی با دوهم کاتک لگل کسی که خاکی دادا انیشید کسی زور خاکیه متواضعه لگل او لود برزم با خاکی با خاکی انا معمالی لگلاب که مادام او لود برز نیه مادام او کسی که کسی که خاکیه زور متواضع توش متواضع انا لقل يا داب نيشا لخالك ترى اگر چي لم خاليا لم دو خالدا لم دو حالو باردا تيوي سلوت برز نبي بلام لدو حالي تردا تيوي سناكا تو خاكي بي كات روبروي دو جمنا كات ابي توا اهل بها تواضع دور نابينت تو لبركاني جنگيت روبروي دو جمنيك وستاوي توا ناکر لیوی دا تو خاکی بیت ابی تو براسی بعزتو بخبری چون بلی لخو رازی بونه و رو بروی توش منکد بیتو و وکاته کش لگلو دبرز کاده آنیشید کسی که ازانی زور خوی بشد ازانی لود برزا که آنی چون بلی منت بسر زبیا که بسر یا اروات لکاته که لگل او جور کسانه داده آنیشید خاکی مبا خود چوک نکی توا خود بکم نزانید یعنی هرگیز کسی که لود برز بو هرگیز میاله لخواری و داب نیشید بلکو اگر لسریش و دان نیشید لپالی و داب نیشه هوشان یک تریبه تو خالی که گرنگه لهمان که تا لدو کارو هول دا یا بلین لدو بردا کار بکا او هول زور بده یعنی لدو حالو بردا اول بده کارکان زیادتر بکید جدي تربة وخم خور تربة وزياتر جدي با ولهمان كاتا يعني سعي وهولا كد زور تربكا يا كم يعني لكاتي دعوة كدني علم وزانس دا زور هول بدا دعوة كدني زانس دعوة كدني علم كبير غمر صلى الله عليه وسلم في شزار فاصل صالو أواندا فرميتي دعوة كدني علم فرزيك لسر مسلماني كاو أفرد أو براسي أبي كم ترخميتيانكي بلكو أبي هولا كان زياتر بكيت نابي هيش قناغي لقناغ كان جيان هبه توبلي من إتر تيغيشتم و بيغيشتم نخير لهمو كاتك إنسان بيويسي با علمو زانستا وكو تراوا هر كاتك كسي قوتي من إتر فيربوم من عالمم أولوية إتر نقطي يا لوتكي جاهليتو نفامي هيا أو كسا چون كبراسي ناكرت جيان بردواما و جيان برو كيش أروا و جيان قرانكاري زياتري تي أكري كواتا أبي لقل تو لگل گوران کاری کن جیان دا زانست و علم کشت زیاد که باید دعوه کردنی علم و زانست دا اولا کند شرب کروا دو کار پرز و شکومند یکان او کارانی که شکود برزکاتوا او کارانی که ریز زیادتر اکالنا و خلقا لو کارانی کم ترخمی مکا خولت زیادتر بکا او کارو چالاکیانی که شکومندیت پی ابخشید او کارو چالکانی که ریزت با اگرینه تو ریزت با زیاده که لو که تانشا تو حول بده که یعنی چون بلی کارکانه چرپ کرو زیادری بکه چون که هموی لبرجواندی خودا خالی که تل دو حالو بار کم بکرو دو شیوه یا دو شد کم بکرو لجیانتا یکم زورخوری لزورخوریه یعنی زور ما خوب راسی خواهی گوره فرمی يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لها مشتكة زيادة روي خرابة لبروبة تابتي لخواردنا زور خوري يتكلو دردون خوشانيك أمرو خلقي توي أنالينه وخلقك زور يشارين خوشي وبهوي زور خوري أو زور قرنقة أبي عقالي أو بيوندي بصحة جستة واهية بيوندي بتندرسي خوته واهية دوهميان له لعب أمشيان خالكي قرنقة براسي له لعب كم كروا ما يلا كسيكي يعني هرزبي ما يلا كسيك بيتك يعني شون بلي له لعب زور بيلجيانتا بلكو هول بدا كمي بكروا چونك قرنقة إنسان بزاني شون ما ملاكات ناكري كاتا كانت بله لعب بري تسر أواني يعني له لعب أبيتا كالاي بالايا رنج بخسارا رنج بخسارا أو كسيكا زوريني كاتكاني بهدر أدات بشي با له لعبو قالتو قبو هزلياتو يعني بشيكي زور لجيان أبي جديبي نابي له لعب تهبت يعني أويكا بله لعب جيانا باتسر أوا يعني وكو دولو جنابتان وكو أعجاليكي ليدت هيتش معيارك بو عقلو سليقو بو جديد ناهيلتو دوشت باشا كودكا بو روشقار دوشت باشا كودكا بو روشقاري دهاتود يكام تندروسيت اها تندروسيت دوهم قنجيتيت يعني بارزقاري لتندروسيت بكا بو اوي تأجيت بتندروسيه وبجيت لهمان كاتا قنجيت بفيرو مدى لفرمودي بيغمرة هاتون صلى الله عليه وسلم كأفرمي اغتنم خمسا قبل خمس بينشد بغنيمت بقرن بيش اوي بينشد بسرع بيت شبابك قبل هرمك جنجتيت بيش بيريت صحتك قبل سقمك تندرسيت بيش نخوشيت وغناك قبل فخرك دولة منديت بيش هجاريت كأمازوزر قرنقة دولة مندي او كاتك بارد لدستعيا في روي مدى لكاري خير وشاكا سلفيبكا وهروها فراغك قبل شغلك تزبطاليت بيش سرقاليت جاريوها كأتي زورت بدا سوايا والله ما مبي في الرؤى دي نا بيك بدا سكوت وحياتك قبل موتك جياني شد بيش مردنت دوشت بخيامت باشا كوتبكا زانستكت سروت سامانكت بعلم زانستكت أتواني بهشت بكري لهمان كاتا أتواني ببيتا وبنابا أهل دوزخ لبرو أو علم زانسي وري أقريد أو زاني عرياني وري أقريد أو كتب خانة قوريكا داناوا أو براسي كاتك إخواني توا كاتك كومال كتب إخواني توا كاتك بدواي يعني زانيالي أقريد ستشعوي جورا جور أخواني توا لبجون دي كامتي خوتا بكاري بينا دوام يعني سروتو سامانك ما يلا سروتو سامانك لدس بشيت سروتو سامانك بو آودان كدنوي كامتت بكار بهنا بو بدسيناني رزامندي خوا بكاري بهنا أو زور زور كرنجا سروتو سامان زور قوريا زور قوريا كهلا خالي بيشوا وطمان دس كوت دولة من دي تبيش شعاري أو دولة من يا أو سروتو سامان إذا دس تايا كامتي بيبكر بهاشي بيبكر أتوانيشي زور قوريا بيبكي هلا يارمتي داني هجارو بيكرا بو دروس کردنی مزگوتو تاب خانو نخوش خانو رگاوبانو چاکرنی رگاوبانو یارمتی دانی منالی هتیو یارمتی دانی گنجکان بو پروسی هاو سرگیری ازانی او خلقی ایما اوندی که یارمتی کسی کی منالی کی هتیو اداد یعنی بلای و گرنی که یارمتی گنجه گوداد که پروسی هاو سرگیری انجام اداد باور که یعنی باور بکن برای خوشک برزکان یارمتی دارین گنجی که پروسی هاوسرگیری انجام بدد که ملگا لفساد اپارزه ازانی تو چه خیره که گوره اکید لو بارشده لبرو خیرکان من با جورا و جورو بردوان بند که واتا سرود سامانکت با قیامت پشکوت بکن با کوترا و مالی سپی با روژ رش با روژ سخته لدو حال دا گریان کاریگری نبید لسرد لدو حال دا که تی کشتی که بینی دو حال بینی گریان زود تأثیر تینه که مرج نیوابه گریان جنه که تی لشته هاوار و گازنه اکه جنان عادتا زود پناه با گریان ابن لبراوه با گریان عاطفه ند گرید بریار بده لسرشته لوانه کاری که زود ناپسندی کرده به با گریانه که بیوه پرده باشی بکه باسه که من لوانیه که تو عطفل نبه باشن بلان باس من لو حالته که يعني او زور شي نو شفور كابوشتك بلام لوانه لجير او كريان ده شكي حشار دابه لبروه لوه ده معاطفيانه معمال مكا دوهم يعني كرياني تو مدباره كاتك دزگير دكرت تو مدبار كدزگير دكرت تاوانك ده انجام داوه ام كسا اقريو الالتو هاواركاو اسم نكدو الو حالاش ده ابي اقال لبه اما بتايبتي بو دادوركان زور گرنگا بداخوا علم جاري واهي لدادقا كان دا يعني تاكي دادور يا خشكي دادور يعني عاطفة اقريه بتايبتي لواني ترغيري بيقريه كاتيك افرت ابينيكا يعني قوى بشان دا زور مظلومة لبرو براسي ابي قيامت تان بيربت دادورة كان اقا تان ليبت برامبر بتومت باري بهم انشيوا باور بدو حالت مكة با پیکنینی ظالم باور مکه پیکنینی ظالم او بزانه او کاتی که لگل خلق پیکنی بزانه که ظلمی زیاد رکات پیکنینی دلتنگ اویش کسی که زور دلتنگ و بلام بظاهیر خنده خاطر سلی وکانی دویشا باور بو پیکنینی مکه با کلداری شاوی تویانه باور با پیکنینی ظالم و با خوشی زستان مکه یعنی که تی کازستان هسته که کشو هوایی که زور کشه وقتی ما گیتر یعنی لپره که کشو هوایی که زور ساعت دروز نبی اگر لساعت تن دروسی دید دلت پیوست ما که مگه تنها بدو کار و نبید لطمان ده تنها دلت بدوش دو پیوست که بخوا و پیغمرکی بخوشه ویسی خوا و پیغمرکی که او زور دور گرنگه یعنی تنها لدو لتمن ده تنها خواو پیغمبرت خوش بوید تنها دلت پیوست که بخواو به پیغمبره و صلی الله علیه وسلم لیک حال ده هیچ تک مکه زگر یک شد کتی مردن تنها امید رحمتی خواب لکاتی که انسان برو سر مرگ اروع ئیتر هیچ ئومێدێکی بە هیچ کەسێ نەبێت تەنها ئومێدی بە ڕەحمەتی خی گەورە و بە لوتفی خوا و بە بەزەی خی گەورە بێت. فێڵ و تەڵەکەی شێتان ئەزیزانم شەیتان پیلان و پلانی زۆری هەیە. خی گەورە لە قورانی پیرۆزا فرمەیە وەلا تەتەبیعوا خطواتی شەیتان، شوێن پیلانەکان و پلانەکانی شەیتان مەکەون. خۆ ئەمرەکات تۆتە ئاگات لە پیلان و پلانەکانی شەیتان بێت، چونکە پیلان و پلانی زۆری هەیە. هەر کەس سەرکەوتوو بوو لە ناسینی ئەو پیلانانی شەیتاندا ئەو کەسێکی ناجحە، فائزە، سەرکەوتووە. لەبەرەوە بزانە شەیتان پیلانەکانی چین و شەیتان کارەکان ئەوانەی کە ئەتباعی شەیتانن پیلانی زۆریان داڕشتووە، تۆری زۆریان فڕێداوە بۆ ڕاوکردنی خەڵک بە تایبەتی ڕاوکردنی گەنجەکان ئافرەتان. ئەبێ ئەو پیلانانە بناسن، نەکەونە ژێرباری ئەو پیلانانەوە وریابن. گۆڕانکاری ڕاو سەرنج وەکو گۆڕینی سەروایە لە لای نەزانێکی کەلەڕەق. یعنی کاتێ تۆ کەسێک ئەبینی کە زۆر کەلەڕەقە و زۆر نەزانیشە، ئەگەر تۆ بتەوێ ڕێیەکە بۆ بگۆڕی وەکو ئای سەری لێ بکەیتەوە، لەبەرەوە خودی لەگەڵا هیلاک مەکە. هەرگیز هەوڵ مەدە گۆڕانکاری لە ڕێی نەزانێکی کەلەڕەق بکەیت. مێشکی خۆت ماندوو دەکەیت و کاتەکانیشت بەفیڕۆ دەدەیت. لەبەرەوە بەڕاستی کاتی ئەتەوێت ئیسلاحیەشی بکەیت بزانن ئەو کەسە کێیە و لە چ ئاستێکی تێگەشتنایە. ئەگەر زانیت کە هەوڵدانەکەت بەرهەمدار ئەبێ، ئەو هەوڵی لەگەڵا بدە. بەڵام ئەگەر تۆ بزانی کەسێکی نەزانە لە هەمان کاتە کە لە ڕقیشە، خۆتی لەگەڵامان بمە. خی گەورە مولاکمان موفق بکات، سەربەرز و دامزراوی هەردوو دنیامەکە. اللهم ئامین. خۆشەویستانم لێرەدا کۆتایی بە ئەڵقەی ئەمجارانی تا ئەڵقەیەکی تر هەمولاکتان بەخوای باڵا دەست ئەسپێرین. وەسەلام عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوو.
1: لەدایک بوونی پێغەمبەری پێشەوا درودی خوای لەسەر بێ، حەڵکردنی مەشغەڵی ئازادی و کۆتایی هاتنی چەوسانەوەی مرۆڤ و پێشێلکردنی مافەکانی بوو. محەممەد درودی خوای لەسەر بێ هێمای ڕازگۆیی و دەستپاکی و ڕەوشتبەرزیە بۆ هەموو مرۆڤایەتی. پێغەمبەر باڵاترین سۆمبولی نەرمونیانی و میانەڕەوی و لێبوردەیی و مرۆڤدۆستیە بە درێژایی مێژ.

0: رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راسقينة
1: وانا في راسقين.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لايش وآزار ازيتيان اداي اشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو ايمين زان اسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو ايمهاني تو خوشبستو تاجي سرماني تاك قولكي همو جيهاني لروجي دوائي تو پشتیوانی شرطم کردوو بی شرطی ناکم لرگی حقت ابد لا نادم حولو همتد لدل در ناکم تال جینابم هریاد دکم تال جینابم هریاد دکم.

0: حتى تلك الدين أيقينه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين حتى إمام عملوا يا رسول الله توم لها مكت مقصرة إلا لنفسي خمنا به فرمينا أبي لنفسي خوش من ذات خوش به لأني خوش أوجا من أوجا إيمانك دامز أما الدين أبي أبي قينا بعمر وعمر إيش بقينا بإيمة قمران نبي دي أما بوفائية أما جفايا أما بأمكية كإنسان أو خوش بيسية كحق يكسا دايرنا بكتبريتر بدا بخلقيتر أو الشيخ أو إمامة أو الزعيمة أو الرئيسة أو سرق خيلة أو الجنة أو مالة أو منالة أو نازل نشي أيدولوجية أفكارة اتجاهات أما نابه أما خطأيك كشن ديا بلكو خطيئيك كشن ديا نكر خطأ بتنها لبرو مسلمانا كان عزيزا كانم خوش بيسا كانم لماني مولودا لماني ادعاء ايما كالين مولودا جيرن ولا في غمران خوش اگر خوش تري اوا خوش بيسي اكري اوا خوش بيسي اكري امام ايما محمد امام ترمانية شيخ ايما محمد شيخ ترمانية زعيم ايما قائد ايما رائد ايما والرائد لا يكذب اهلا حمون ريشاو تاجي سر بالبلاي شاوان مان غوري بيشني يكمو اول واخير ما لنا وبشركان محمد محمد كسروكي إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى وأوان به شون سروكي توني شون شيخي كتر قنجكيتو برابري شون إمامي كتر وبنجا إمامي تقنجكيتو تا حديث الرواية تكيدي في أغمر بنجا حديث رواية تكيلوان كتابك هي شل هزار حديث واتيا شل هزار رواية بان ألم حديث لو شل هزار رواية شوار صدفا مديل في أغمر الرواية كدوا شل هزار رواية شوار صدي لمحمد الرواية كراوة أو جعل في غمر إشمان خوشة إما أتباعي محمدين إما مسلمين نخير وانية لعملها دركة اتباع داري أخا جاء خوشة ويسان أقرين أبو أو نقطة مهمة معرفتي في غمر محبتي في غمر أو جاء طاعة دروسة به قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ممكنني من كسيكم خوش بياني ناسم ممكنني من بجوي كسيكم خوش منوي كسي خوش نوية بجيش ناكي بلام كخوش ويس بأن نازور رادي خوش ويس يكس ريزي لي أنيتو بجيخ سكاني كيتو هنغا وكاني هلا قري بو إن المحبة لمن يحب مطيعو بو أوي كسي بجيت كأبيل بجا خوش ويسي خود بها ويجده دليوا أو جا بجيتكا أو جا بجيتكا أگر بكتكو تيلا بسري وبجيك دي أو طاعانية أو ناچارية كتكو تيلا كيلا سلاسو رقيتي ليد لو كاتك تود دارها بس السريعة أي كتي لو كاتل دولا لعنت ليك كتبوا ليك دعاء الشر ليك خوشويسي أو النية في غمري خوشويس محبوبي خوايا محبوبي آسمانا محبوبي فريشتكانا محبوبي جبريلا محبوبي هم في غمركانا شو نبي محبوبي تو نبي أو جا أجر أما تشربوا يا ولد الإنسان خذوا يا ولد ناقو إجدانه لنا الروح إنسان أو كخينا كيت يا قلبه لقل دمار وشا دمار ولقل خلي كانا أو جاء ما أبيت طاعة أم جاء بجوية كي أو جاء بجوية باوكو دايكو جنو زعيم منالو رئيس خيلو أماننا كي بجوية وكي رأي أو حجي أو خوشويسي أو بيش خيبة سرها ميانا في غمري خاصة حبكاني آنا وابر ورد كذبو آوا بارهنا أبو آوا آراسة كذبو بويا همشتكين بخواه وفي غمري خواكر بويا جيانا سردزبون بويا بشي زوري بشهيدي سريناي بغريبي سريناي مال يان جيان يان جنجايت يان هاتشي كان هبون ابو بخشان بخوف يا غمر ام محبتي وام ناسيني ابيت الطاعة تعجبك ام خلقاني او اخوة شويسي بي لضل يانانية بيان قرصة وزورة صلواتك يشي لديار بل بيان قرصة ناوي بينن بيان قرصة باشي بكن وكو برده وكو داره وكو هركسي كتر باشي اكن او جعلن انا اتباع مهمة اخدتو لمحبتا مفلسي لاتباع حوجة المفلسة بيه كسل معرفته مفلس به بيتفاق به لخوشويسي اوا ظلي وشكو ركو تغبه چون اتوانا اتباعيكا اتباعي كيه كيتو اما درويا خوشتو خلقي زخرتيني اتباع راس قرآن يقلعي كدو اتباع هموشتكا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة بلام چون ام نفسي علي چون شيطاني علي چون جنگي علي چون پرورده خراب آراتي خراب رفيقي خراب دنياي خراب بزمي خراب افكار اتجاهات اعلامي خراب يلي تولنا امهم تاريك استان وقندلستان ام نور ابدوزي توبيك بشيخ امام الرائد خود امانا نايا لن اقر ني ناسي خوش نوي لبر او خوشوي سي پاره اني به انسان اتباعي كسيكا تو چن او كسد خوشوز او نه بجويكي اگر بطن پیغمبرت خوشوز بطن بجويكي بكيلو خوشوز بكيلو بجويكي بمسخال خوشوز بمسخال اتباعي اقتضاي بيكي مسلمانا كان اما قضيه دينا بانا بيت مسائل شعر كرنا ودفل دانو اما بك ايلم ابي اما پیغمبر بناسين بجواني ببي زيادو كم ببي غلو زياد الروي دعاي خوشمان بيه زيادة لهم وجودك من زيادة لنفس من أو جاء اتباعك لنفس من خوشت من بيه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين شنك خواه فرمي لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعجب مكا كخواه دواءك أبي لنفسي خوت خوشت بيه شنك بيغمر من أنفسكم من أنفسنا لخو معنا جنوكانية فرينية فريشتانية عالمك اترنية دايك ديارة باوك ديارة ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق قل إنما أنا بشر لبرو من أنفسنا معقول نيته دسي خوتي خوشنوية معقول نيته شاوي خوتي خوشنوية دلي خوتي خوشنوية وجداني خوتي خوشنوية جياني خوتي خوشنوية ممكن أنا دي معقول جنيه بيغمرت خوشنوية هر كتا بيغمرت خوشنوية بشر نية برد يكو هيكل يكي بيجانو بروحة لبر أوا أبي بمتي ودانا أو جاء نقطة يكي ترقرنا بيرتان بين ما وآجزة كانم أو زوايا أم خوشويسيو أم طاعو أم اتباع أبي شرعي فيروزي إسلام أو شرعي كفابة محمد ناديتي ضبطي بكا شوارتي وداري بكا سنوداري بكا فرمي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فرمي بنايو خوشويسيو مم كان شريك إخوة سنك خوشويسيو أي شيء تجاوزك خوشويسيو أي هداية بزيني إخيانيتا رجي ياقوت لؤلؤ مرجان وبرد نادان وشي وكل شعر كان نسراوا بعد كي بس جكاته والدوائل يكا يا رسول الله بيبا هوار بو يا رسول الله كرر كم بلك جاك كم بلك سرم خا دشمنم جير خا وام بوكا او دوباره او اطراء مسيح يكانو نصارى كان اواسرا ليشوا او نيان فوكر بحضرتي عيسى وبمالا اخوان ديانو بيانا ود تاك ديان بكر خواو شريكي خواو شيكي خوا جاء فرمينا جاف بن جافي بن وخشتان نومن مناسن نبرزشم كان ولا سنوري بندايتي من خانة خاني خوايتي ونعوذ بالله إنما أنا بشر بوية تنها لو سر زوية إما ماوين سروا برك من هبي وقرآن ودينك ومعاليمك دينك كمان وكو قوي ما به أبي نيشي وينين لكاتي سركشي ونفامي وجهل ونزاني وخرافات وأفسانة وبروبوس فرسية يا لكاتي حالهاتن وهالبزو دابزا تيفرينين بيكين شريكي خوا نعوذ بالله يا بيكين بردك ودار داي بزين بمستواي إنسانك عادي يا زعيم يا جنة من عارك أن خوشت ربي لبيغمر إخوة أو همي جفايا وهمي بوفايا أقاما ليبه إما أمتي وسط كذلك جعلناكم أمة وسطا أبيتي نفرنين أميدكم بم خوشويسيا أم خوشويسيا بيت عشق بيت الشيداي ما كانت مروبكي أكتيف مروبكي كارا مروبكي برجموجول مروبكي برعشق خاون رسالة وبيام مروبيكي جندي وشاقد وقتابي دل صوز بوفاي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام كاتباعك واقتدائك بيكين ودلي بيغمر خوش كين شايرون كين وشفاعتي أو بيغمرش بدزبينين إن شاء الله رفاقتي بيغمر بدزبينين وحسن أولئك رفيقا أخوايا بقاتنا وبرزكانا شون لراكوت كدوينتا لبهشي برينا أنا خدمته لباوشي بيغمرا لجير آرائي مصطفى ذاكو من كيتا يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين من أنا كان من صالح كي دليها ومن خوش كي شفاء بنيري بو درد دار وخمبار ونخوش كان من رحم بمرد وكان من كي بقاتنا وبرزكانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين
1: با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکه تکیه و چمچمال و پینجوی نوناوچکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگهرتز گویل رادوی محراب بگرن. رادوی محراب دنگیک با ایمان، دنگیک با جیان، رادوی محراب.

أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقال

أحيينا عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم

لبثتم أعلم بما لبثتم فابعثوا

وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

ربك إذا نسيت. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك ما

دون وجهه.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

نفرا. ودخل جنة

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

بسراني برزو خوشويز صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادوي محرابة و يو بستي ختم قرآني بروز دبين بدنجي ما مستاي قرآن خين عبدالله عواد الجهني جزء شاش كبآتي صوشلو هشتي سورتي النساء دس بيدكات بآتي هشتاي سورتي المائدة كوتاي بيدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش لبي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا بر شفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يير بكي خدايا خوايا وامان لي بكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقاميان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك ام ولات من فارز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لايك من خوش بيتو من خيت جرساي خوتو اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته
ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

0: برنامەی ئادابە ئیسلامیەکان
1: ئادابە ئیسلامیەکان سلوک و هەڵسوکەوتی پێغەمبەران عەلەیهیم سەلاة و سەلام دروشمی لە خواترسانە کاری حەکیم و زانا و داناکانە نیشانەی ئەو کەسانەیە کەوا پیاوی چاکن و ڕێبازی پیاو چاکانە هەر کەسێک لە هەر شتێکە ئەدەب بەکار بێنێت ئیلا بەرز ئەبێتەوە
0: ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا کەمال زەنگەنە برنامەی
1: ئادابە ئیسلامیەکان
2: ئادابە ئیسلامیەکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جوغرانو بيسراني عزيزو خوشويست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم كوا بخزمتي ايوي عزيزو خوشويست شاد بوموا لبرنامكتان خواي پروردگار لهمو لايكماني قبول بكاتو درگاي دلمان بکاتە و بۆ ئەوەی کەوا هەر کاتێک گوێمان لە ئامۆژگاری و لە ڕێنمایی چاک و باش بوو وەری بگرین و بچێتە ناو دڵمانەوە خۆشەویستان بۆ ئەم جارە پشت بەخوای پەروەردگار لە خزمەتتانە باسی ئادابەکانی خواردن و خواردنەوە ئەکەین واتە کاتێک کە ئێمەی موسڵمان خواردن یەک ئەخۆین یاخود خواردنەوە یەک ئەخۆینەوە هەندی ئاداب و ڕێنمایی گرنگ هەیە کە بەڕاستی پێویستە ئێمەی مسلمان بۆ ئەوەی کە خواردن و خواردنەوەکەمان بە پاداش بۆ بنووسرێ و ئەجری لەسەوە بگرین ئەو ڕێنمایانە جێبەجێ بکەین بۆ ئەوەی خوای گەورە بێ پاداشمان نەکات خاڵی یەکەم کە خاڵێکی گرنگە بەڕاستی ئینسانی مسلمان لە بابەتی خواردن و خواردنەوەدا پێویستە ئەو خواردن و خواردنەوەی کەوا ئەیخۆین حەڵاڵ بێت و ئەبێت دوور بکەوینەوە لە خواردن و خواردنەوەی حرام و گومان لێکراو خوای گەورە لە قورئانە ئەفەرمێ یا ئەیوها الذین ئامنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ئەی کەسانێک کە بڕواتان هێناوە بخۆن لەو نیعمەتە پاک و حەڵاڵانەی کەوا پێمان بەخشیون وەکو ڕزق و ڕۆزیە کە حەڵاڵە کە پاکە کە خوا دیاری کردووە ئەبێت لەوە بخۆین و بخۆینەوە بەڵام شتێکە خواردن یا خود خواردنەوە بێ حرام و قەدەغە کراو بێ نابێ ئێمە بەکاری بهێنین و بیخۆین و بیخۆینەوە لە فەرمایشی شاهاتووە پێغەمەری خوا فەرمی عەلەیهی الصەلاة والسلام لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام ناچێتە بەهەشتەوە جەستە و لاشەیەکەوە بە حرام گۆش کرابێت و گەورە کرابێت خاڵی دووەم و ئادابی دووەم بەڕاستی ئەمەش گرنگە دەبێ ئینسانی مسلمان مەبەستی لەو خواردن و خواردنەوە ئەوە بێ بۆ بەهێزکردنی لاشە و جەستەی تاک و بتوانێت زیاتر ئەمر و فەرمانەکانی خوای پەروەردگار جێبەجێ بکا بێگومان هەر کاتێک ئینسانی مسلمان ئەو مەبەستەی هەبێ لە نان خواردن سبحان الله ئەوە خوای گەورە لەسەر ئەو نیاز و مەبەستەی کەوا هەیەتی خواردنەکەشی بەچاکە بۆ ئەنووسێت و بە پاداش بۆی ئەنووسێت یەکێکی تر لە ئادابەکانی خواردن و خواردنەوە ئایزان و خۆشەویستان ئەوەیە کەوا ئێمەی مسلمان پێش ئەوەی کەوا دەست بکەین بە خواردن یاخود خواردنەوە ناوی خوای پەروەردگار بێنین و بسمی الله بکەین پێغەمبەر ئەفەرمی عەلەیهی الصەلاة والسلام ئیذا ئەکەل ئەحەدکم فەلیەذکور ئیسم الله تەعالی هەر کەسێک لە ئێوە ئەگەر خواردی یا خود شیکی خواردەوە باناوی الله بینی و بسم الله بکا فئن نسی ان یذکر اسم الله تعالی فی اولی اگر لبیلی چو لسرتای خواردن یا خود خواردنەوە که ناوی خوا بینی و بسم الله بکا فلیقل بسم الله اوله و آخره بال دعایا بلیان لنا و راز بلی بناوی خوا لسرتای خواردن و کتای خواردن آدابی کیتر لآدابکانی خواردن و خواردنەوە اویه که ئێمەی مسلمان لکاتی که شتێک ئەخۆین یاخود ئەخۆینەوە چی بکەین بە دەستە ڕاستە بەکار بێنین پێغەمبەر فەرمی عەلەیهی الصەلاة والسلام ئیذا ئەکەل ئەحەدکم فەلیەکول بیەمینیه وئیذا شەریب فەلیەشرەب بیەمینیه ئەفەرمێ ئەگەر یەکێک لە ئێوە شتی خوارد با بە دەستە ڕاست بیخوا ئەگەر شتیشی خواردەوە واتە بۆ شلەمەنی با بە دەستە ڕاست بیخواتەوە بۆ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله چونك بيقومان شيطان بدس چب أخواو بدس چبش أخواتا وكواتا إيمي مسلمانش فرمان من بيكراو لهمو كايو حالتكاني جيان مانو ساتكاني جيان مانا بجوي الشيطان نكينو بيشواني أو كينو دواي أو نكوين كواتا أبي إيما لوشا چيب كين پیچوانه شیطان بکین عزیزانو خوشویستان. خاله کیترو آدابی کیتر اوه کوا انسانی مسلمان هول بده لکاتی نان خواردنه با لسر زوی نان بخواد. مثلا سفریگ لسر زوی رابخه نگ لسر میس. بو چون که لوانه جاروه هیه میس انسان توشی کی برو خواب زلزانی اکا. لبخاري آهاتو أنس أفرمي رضا ورحمتي خواهي يوري ليبي ما أكل الرسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوانين بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قد لسر ميزداني نخواردوه دي إنساني مسلمان بي بكري أو آداب جيب جيب بكاد هميشة لسر سفرة لسر زوي نان بخوات يكي كيتل آداب كاني خواردن وخواردنوه أبي إنساني مسلمان بدانشنوه نان بخوات نك بپالوه بپالدانوه نه پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام لا آکل متکیئن انما انا عبد آکل کما یاکل العبد و اجلس کما یجلس العبد چند جوان افرمی من بپالو شدنا ناخوم شدنا خوم شدنا خوم و بیگو من من بنده خوام دخوم اکو بنده اکو دادنیشم اکو بنده اک اها پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم سبحان الله حتی لکاتی خواردن و خواردن و داویستویتی چی بکا بندایتی و عبدایتی با خوای پروردگار بکاتو بی سلمینه که عبدی که راستقینه خوای پروردگار جل جلاله یکی که تل آدابکانی خواردن و خواردن و اویه که توی مسلمان چوی تسر سفره هر نانو هر خواردن و خواردن ویه که با دان را عیبی لیه مگره گالتا با خواردن و خواردن وی کس مکه بدلد بو بی خو بدلی شد بو می خو سبحان الله أبو هريرة أفرمي چي ما عاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام قط پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد ننجي وعيبي نقرت ولا هيش خواردن يك إن اشتهاه أكله أقر حزيلي أبوايا أي خوارد وإن كريهه تركه أقر حزيلي أبوايا وازيلي أهينا وني أخوار جا سبحان الله مسلماني وهي أقر خواردن يكي بدلنا بيد هزار قسونا وناتوري لي دنا مثلا زمی آفرتا که اکا زمی کابانا که اکا چیشتا که وابو نه ایمه مسلمان وانه بین چون که ایمه هر ناز و نعمتی با من دان را ابی چی بکین ابیت ریزی لیه بگرین خاله کیترو آدابی کیتر اوه کوا براستی امش آدابی کی گرنگا که انسانی مسلمان لمالو لگل خیزانو لگل منالکانی نان بخواوات بدست جمعی بکوم الله بخون بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لفرمایش تی که افرم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه فرمی ایو بکوم الله بخون ناوی خواه بینن ایتر پیتو برکتی تی دکیو بوتان سبحان الله یعنی انسان کوا اگر بیتو خواردنو خواردن و بجماعی بخواه و چیه او بیگو من برکتی تی اکوی یکی که تل آدابکانی خواردن و خواردن و عزیزان و خوشویستان او یکوا لکاتی نان خواردن لسر و قاپک مخو لسری سر و ایلکی و لچوار دوری و بخو لچوار دوری و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس افرمی او تی بی قصعت من فرید یعنی قاپیک تی گوشی بو هین دا فقال کلو من حولها فرموی لچوار دوری و بیخون ولا تأکلو من وسطها لنا راس ومخوا لسر فإن البركة تنزل في وسطها يعني بركة داء بزيل لنا راس وبخوارة بوية أو بركة تان بركوية لچوار دوري خواردنك وبخون يكي كتل آدب كاني خواردن وخواردن وخوشوستان بتايبتي بو أو خواردن ويأخذ بو نان خواردن إنساني مسلمان أبي بدانشنا ونان بخوايان بدانشنا أو بخوا يكي كلا آدب كان أبو سعيد خدري أفرمي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم نهي كردو لوي كوا إنسان بپيو أو بخواته وكراهتي هي ونيا بلين حراما بلان باجنية پسنتر و چاكتر وايا كإنسان چيبكا بدانش نوا أو بخوا يا خدنان بخوا يكي كتل عدابكان أيزان وخوشوستان أويا كوا کاتی که خواردن یک من بو هی نرا بو نمونه جاروه او خوارده زور گرمه باشا فو مکه بخواردنکا فوی پیامکا ابن عباس افرمی پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نها عن نفخی فی الطعام و شراب پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم قدغی کردو نهی کردو لفو کردن بخواردن و خواردنو دا جا او پیچوانی سنتی پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم یکی کتی لعاده بکانی خواردن و خواردنو اوی کوا اها جاروهای انسانی مسلمان پاریوگ اکا بوی بکاتناو دمیو مثلا پاروکا اکویت خواره ولدست که کوت خواره و طبعا او کوت سرسفرار پاکردنوی نایبت گریمان لدشتو داری لشونی که کوت خواره و هول بده خوانی بکره و بی خواب راستی جابر افرمی گیوم لپیغمری خوابو صلی الله علیه و سلم لفرمایشت یک افرموی فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى اگر پارو نانيك پارو يكي خواردن لدس يكيك تان كوتا خواروا با او پيسي وشتي كوا پي وانوسيك كوتا سرزيك پاكي كاتوا ثم لأكلها پاشان بابي خوات ولا يدعها للشيطان يعني چي؟ يعني با وازيلي نهن با الشيطان اگر وازيلي بيني او الشيطان اي خوا يكي كتلا عذاب كاني خواردن و خواردن و ابي مسلمان به هیچ شیوه یک نابه لقاپی زیر یا خود زیو خواردن یا خود خواردن و بخواته و بکاری بینه حذیفه یمانی افرمیه چی نهانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیت الذهب والفضت و ان اکل فیها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدغی لیه کردوین لوی کوا لقاپی زیر و زیو بخوین و بخوین و قدغی لیه کردوین چون که فرمویتی او بو کافره لدنیا دا بلان بو مسلمان لقیامتا یکی کتی لآدابکانی خواردن و خواردنو اوه کوا اگر ویستد نان بخوی چاور ری بکا تا خواردنکا به تواوتی سرد ابیتا و پلمکا سبحان الله یعنی امر ینمایی پیغمر سلاسم حتی لروی پزیشکی شو که انسان جاری وای خواردن که زور گرم ای خوا با یه تحصیر لمعیدد بکه اسمایی کچی ابو بکر چی افرمیه؟ افرمیه اذا فردت غطته شیئا حتی یذهب فوره ثم تقول اسمایی کچی ابو بکر الله هر کاتیه تیگوشی آمده بکرده بشتیگ دای دا پوشی و چاری اکن حتی گرمیه که در روشتو سارد ابو پاشان فرموی چی؟ من بیستم لپیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی چی؟ انه اعظم للبركه او گرمی روشنی د بیت مای زوربون برکت رژانی کی گوره بسر خواردنک ها پیغمبری خاص اصلا سبحان الله اش یک برکت بو بو ایمیرون کردو تا و انجا خالی کی تر آداب کی تر ایمی مسلمان پیمان بکری و کو سنت بسیه پنجن بخوین به تایبتی تی گوشا پاجنان خواردنیش پنجکن من چی بکین بلی سینوا كعبي كوري ماري قال پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع بسيه پنجه راستي ناني خواردو ويلعق يده قبل أن ينسحها دسي أليسه بدمي مباركي پیش او دسي بصريته ياخد بيشا سنته چيبكين سنته دسمان بليسينه و انجا يكي كتلا عدابكان عزيزان و خوشوستان بتايبتي بو او خواردنه و سنة دعاية ايمي مسلمان بسیه قم او بخوینه و لنیوانی شیانه چی بکین هنعسه بدین انا زفرمی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم یتنفس فی الشرابی ثلاثا لأو خواردن و سیجا نفسی ادا و یقولو انه اروا و ابرأو و امر ای فرمو چی؟ ای فرمو او تیرد اکاو لتونیتی دورد اخاتو زوتر جید بیتو لگدنا به انسان عجله بکاتو بیک قم بیخوا یکی کت اللہ آداب کانی خواردن و خواردنوا اویه که انسانی مسلمان اگر لمال یکی که نانی خوارد خواردنی پیدره دعای خیر بو او کس بکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم جاری کن چوب ولای سعدی کر عباده اویش نانو رونی بو هینا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که خواردی فرموی افطر عندکم الصائمون و اکل طعامکم الابرار و صلد علیکم الملائکه و تر روجوانا کن لای روجو بشکینن خلکی چاک و پیوانی چاک نانی ایو بخون و هر و ملائکش دعای خیرتن بو بکاد اها پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چی کردو بو شوازه دعای کردو بو او کسی کوا چاکی لگلا کردو لروی خواردن و خواردنو اینجا یکی که تلا عدبکانی خواردن و خواردنو او ای کوا انسانی مسلمان دعای او ای کوا تیری خوارد سپاسی خواهی گوره بکا پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها. ما شاء الله افرمی بیگمان خوای گور رازی ابی لبندی مسلمان کاتی نان یک اخوا پارو نان یک اخوا خواردن اخوا سپاسی خوای لسرکا یان قما یک اخوا سپاسی خوای لسرکا ابی تمای چی ما رضا مندی خوای پروردگار یا ربی خوای له من رازی بی رحم بهم لیکمان بکی طاعت و عبادتی همو لایک من قبول بکی سربرزی دنیا قیامت من بکی یا ربی خواه عبادت و طاعت کامل لی قبول بکی تو عاقبت من خیر کی لگونه ایدائی کو باو کو مردو کسوکاری همو لایک من خوش بی حتا کو برنامه یکی تر بخزمتی ایوی عزیز و خوش ویز شاد ابمو بخدای پروردگار تانس پیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

عن شقيق أبي وائل قال: كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السامة علينا. وتشققنا سروب أبو وائل دلي عبد الله كريم مسعود رزاي خويلي بدستوري وابو همور رجي بانشمان تمو أمواجگاري دا كردينو وعزي دا خوين دا وابو من رجي بياو بيود أي باوكي أو رحمن خوزقم همور رجي أمپندو أمواجگارت بو من دا خوين داوا چون که ایما حزمان لم فرمایشتانی تویو ام قصانی تو من پی خوشا فرموی ادی من لبر اووانا کم چون که حزنا کم بوعزی زور ورستان کم منی جوک جارانی پیغمبری خواد کم صلی الله علیه وسلم که او جاران ناو بناو پندی ایما داده داو آموشگاری و فرمایشتی با دخوین دی نوا نبادا اگر همون راج پند من دا بده وعز من با بخوین توا ورست ببین منیج ایستا لگل ایو دا آو دا کمو شاو لو دكم بيشوا مسلم جراويتيو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببخشن ديو بياواتيو خيرخواي لويني نبو باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة واتى ابن عباس رضي خوين لبدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بخشنده و پیاواتی و چاک خوازی مانن دینه بو. در رمضانانیشا که جبرائیل سلامی خوالی به دهد بولای لامو کاتی کتر زیاتر خیریده کردو شتی ده بخشی و بخشنده تر بو. جبرائیلیش صلای خوالی سر به دستوری وابو همو ساله لمنگی رمضانا حتا من تاوده بو همو شوی دهد بو خزمتی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو موایده دوري قرآني بوي دكر دوا حتى بباشي رواني بكاو ليادي نشي توا جالم كاتده كجبرائيل سلامي خوالي بيدهد بو خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو بخشن ديو خير خوالي سري پيونبو و بو اما اوانده خيرابو و اوانده بهر چوار لاداشتي ده بخشي دتگود باي حل كراوا سوزي بهمو لايكا ده گيشت پیشوا مسلم گراوه تيوا باسی اوا نبوه کشتی لپیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوا بکریو بفرمی نا باب ما سئل النبی صلی الله علیه وسلم شیئا قط فقال لا عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا قط فقال لا واتا جابری کری عبدالله رضای خواین لبیدالی هرگیز نبوه کشتی لپیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم دعوه بکریو بفرمی نا پیشوا مسلم گراویتیو برزان رون کرنو یکی کلتو پختو پیویز لیرده بو ام فرمودیا او یکا لچندقی که لقرآن و لسنت دا چسپاوا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم و شی لا ناي بكار هنا ووك آياتي كده فرمي لا أجد ما أحملكم عليه وك أوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بأشعي كاني فرمو والله لا أحملكم ولامي لباربو أمبرسياريا ما بست أميا بشيوي قشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كده وشتيكي لدكرا جيب جي دكرت مگر كاتي كمهانيكي رواي ببوايا وك أمن موناني سر وو كومالين مونيتر كشاروانين للاي كسي تايبت بخوي عن أنس رضي الله عنه
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بدلي مجالي أواند زور بولبين دو شاخابو بياوي داوي أوراني لبيغمبري خوا كرد صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خواش صلى الله عليه وسلم بخلاتي داي بي جا بياوكا كاتي رويشتا وناهو زكيوتي أي خزمينة تازو إسلام بن سويندن بيزداني باك محمد صلى الله عليه وسلم بچشني خلات داداو بخشيش دا بخشي واديار لبر اويكا پشتي بخواي خوي استورا مترسي لهجاري نيا. انس دي فرمو گلي جارواد دبو پياو هبو كمسلمان دبو لپش دا بو پرو پاتالو پرو پيتي جيهان اسلام دبون، بلام هر لگل اسلام دبو اتروا ام اسلاماتي دا چوناو دليوا واتي کلي خوينو موخي دبو اسلامی خوشتر دویست لهمو مالو ملکو سامانی جیهان. پیشوا مسلم گراویتیو باسی خلاتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هم گوربو و هم زوربو. باب فی عطاء النبی صلی الله علیه و سلم و عظمه و کثرته. عن ابن شهاب رضی الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوه بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. واتا زهري ابن شهاب رحمة خويلة بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي شاري مكي آزاد كردو لدستي بباوران رزقاري كرد، أو جا خويو سباكي درچون لحنين نقل بباوران دا پيك هلبرجان لأنجام خواي مزن آيني خويو سباي مسلماناني سرخست. لو رجدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم صدو اشتردا بصفواني كري أمية، لپاشا صدي تريشي دا پي، ولپاشا ديسان صدي تريشي دا پي. زهري ابن شهاب دلي سعيد كري مسيب جرايا وبم كصفوان ديوت سويندن بخوال سرتاوا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم أو خلاطاني دكردم لهمو كسي زياتر رقم ليبو، بلان بربرا هر خلاطي دكردم هتاوام لهاد كبيغمبرم صلى الله عليه وسلم لهمو كسي كيتر للا خوشويستر بو. بيشوا مسلم جرايتيو.

پیشکشی احمد و علی صلوات. اللهم صل وسلم وبارك على النبي.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو جيهاني لروجي دوائي تو پشتواني شرطم کردوو بي شرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم

0: شوێن کەوتنی سنت و ئاکار و ڕەوشتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لە پەرستش و ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسیدا نیشانەی خۆشەویستی مانە بۆ ئەو دوایین فرۆستادەی خودا. جیهانیان دەزانن گەورەترین داکۆکیکاری بە هەباڵەکانی مرۆڤایەتی بوویت، بۆیە شکۆمەندی جاویدانیە. پیرۆز بێت یادی لە دایکبوونی محەممەد درودی خوای لەسەر بێ.
1: رادیوی محراب دنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر صەڵی الله علیه و سلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خدايا حمد سنابوتو لسر نعز نعمت كانت، والصلاة والسلام على نبينا محمد، درود سلام إخوة لو خوشتو ناز دارمان كيستاوالنا ومانجي مولود لدائق بونا كيدين برزان خوشتوستان لبرنامي لمجلس پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم پێک شادەبینە و ئەمجارش سەرەتا لەخوای گەورە و میهرەبانە پارێنەوە خوای گەورە ئەم مانگە پڕ بکا لە خێر و بەرەکەت و خۆشی ئینشاءەڵڵاه. لە مەجلیسی ئەمجارەمان ئاچینە خزمەتی پێغەمبەری خۆشەویستمان سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، کە مەجلیسی ئەمجاری پێغەمبەری خوا باس لە خۆیمان بۆ دەکات، صفات و هەندێک تایبەتمەندی خۆیمان بۆ ئەکات. خوای گەورە و میهرەبان کۆمەڵ صفەت و تایبەتمەندی داوە بەم پێغەمبەرە نازداری ئێمە کە بە پێغەمبەرانی کەی نەداوە. خۆی لە هەندێک فەرمایشتی سەحیحدا بۆ مانی باسەکە، یەکێک لەو فەرمایشتانە ڕۆژێک کۆمەڵێک لە هاوڵەکان لە خزمەت پێغەمبەری خوایە دانیشتوونەوە پێغەمبەری خۆشەویستمان سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم یەکێک لەو صفەت و تایبەتمەندیانی کە خوای گەورە و میهرەبان دایەتی بە پێغەمبەری خوا بە مانی ئەگێڕێتەوە، ئەم حەدیثەش سەحیح ئیمامی ئەحمەد گێڕاوێتی و شێخی ئەلبانیش أفرمي حديثك صحيحة. أفرمي خوش اسمان إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجلد في طينته، وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشامي. پێغەمبەری خۆشەویستە فەرمێ سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم خوای گەورە و میهرەبان کاتێک بڕیاری داوە کە من ئاخری پێغەمبەران بم و خاتەمی پێغەمبەران بم و دوا پێغەمبەر بم کە بمنێرێتە سەر ئەم زەویە، کاتێک ئەم بڕیاری داوە و نووسیوێتی کە هێشتا باوکە ئادەم قوڕەکەی شێلراوە و دروست کراوە، ڕووحەکەی نەکراوەتە بەری. خوای گەورە ئەم بڕیاری داوە کە ئەبێ ئاخر پێغەمبەر محەممەد بێ و خاتەمی پێغەمبەران و دوا پێغەمبەری هەموو پێغەمبەرانە. یعنی خوای گەورە و میهرەبان کاتێک بڕیاری داوە کە ئەم محەممەدە پێغەمبەر بێ، هێشتا باوکە ئادەم بە تەواوی دروست نەکراوە و هەر قوڕە و ئێشت ڕووحەکەی تێکەڵ نەکراوە. و هەروەها فەرمووی من خەبەرتانە دەمێ بە سەرەتای هاتنم و چۆنەتی هاتنی من. ئەفەرمێ سەر هاتنی من بەشێکی دوعای باوکە ئیبراهیم بووە، کاتی خۆی باوکە ئیبراهیم سەلامی خوای لێ بێ لەگەڵ ئیسماعیلی کوڕی، کاتێک کە بینایی کەعبە و ماڵی خوا دروستەکەن، لەو کاتەیە دوعایەکە کاتە فەرمێ ڕەبنا وەبعث فیهم ڕەسوولا منهم. ئەفەرمێ خوایە کاتێ بیناکە دروستەکە، خوایە لە ئەهلی ئەم شارە لە خۆیان پێغەمبەرێکیان بۆ بنێرە کە هیدایەتیان بدا و ڕێنماییان بکات. و هەروەها فەرمێ من ئەو موژدەیەم کە سەیدنا عیسا بە ئومەتەکەی داوە. سیدنا عیسی او پیغمبر نازداری که پیش پیغمبری خومن هاتوه نیوان نزیکی 500 ساله که بی زیاتر، هر وها اوش لو کاتیا پیغمبری عیسی سلامی خوایلی بی پیش اوی بگره تو بلای خوایی گورو برز کری توا مجده اکی دا با قومکی و با امتکی خوی با مسیحی کن پیوتن و تی من مجده تان ادمه که لدوای من پیغمبری اگدی ام پیغمبره احمدی ناوه، اگر هات او پیغمبر هات همو تان دوائی کون. و مبشرم برسولی یأتی من بعده اسمه احمد، لسوره صف آیت 6. او پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم من او مجدیم که سیدنا عیسی داویتی، هر وها فرمی دایی کشم او کاتی کوا من لسکیابو موحملی هبو بمن زور جار خوي أبيني لخوي نور يقدر أشو لجاني أو نورا كوشكو تلارو بناكاني شام منطقة شام لوي أو شهر أو شواني روناكا كردوا أو شهري روناكا كردوا أمش بلغي لسروي كوا طبعا شامي أو كاتا رومكاني ليبوا رومكانو كبل أوروبا يستا بلغا بو بوي كوا أم نوري بيغمري خواو أم ديني بيغمري خواو أم رشنا هدايتا أقا بهمو شهر غوركان ولاتا غوركان هلوكو بين النساء بهمو عالم قيشتوا بهمو كنو خجبيني كابلاو بوتوا مسلمانانی برز خوشویستم لە مجلسی ام جاری پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم پیکو هم دانشتون پیغمبر خوا باسی فضل کی خو ایمان بوکا باسی اند صفات تایبت مندی خو ایمان بوکا بیگومان ام اذانن کوا ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم تایبت مندی زور گوری هه خوای گورو مهربان قران باسی کردو حتی لایت 15 سوره مائده خوای گورا وصف پیغمبر کی اکا بنور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بتأكيد بوئوها تولى لا إخواوا نوريك كمحمد إمام طبري أفرمي أم نورا مقصد بيبي غمري إخوايا بالله هندك لزانا فرمون أم إسلاما بلام أبقى ولا بخوترك أفرمون أم نورا بيبي غمري إخوايا وهروا كتاب مبين كقرآن بيروزا لا إخواوا بوئوها تولى أي خلقين أم دوشتا دوشتا بيو بقرن فقد نجا رزقات عنا بيها الكسي دور بيلم دوريكا لم دوسر چاوه هل نغوزي براسي فقد هلك وخسر قرآن پيروزو پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور پیغمبر خواه بلا نورا نور يعني چه نور يعني روشن كرموي ريگا يعني هدا يعني رنواي كدني ريگا يعني بهوي نور و روشنائي و انسان ريگا دوزيتا و كريگا دوزي و پيايا اروا اغاتا منزل اغاتا او شونيكا مقصدتي بلا نور روشنائي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لم فرمو دانا بمان دركوه كخواهي گورو ميربان كومل تعبت مندي وفضل المقام گوري داو بپیغمبركي كمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بويا ابي مسلمان جبراسي ابي هميشا لخزمتي او فرمو دانا بين بويا فضل المقام پیغمبر خواه لبشامن هميشا گوري بي وبمحبته ودرود صلاة وبنيرين وفخر شانازي بكين بوي كواه اما ام پیغمبر نازدار خوای گوره بوی لاردوین و نردنی ام پیغمبر بو خوی نعمتی که گوری خوای بسر مانوا یکی اکلو نعمتانی خوای گوره میره بند کمنت اکا بسر بندکانی و بریتی لنردنی پیغمبر بریتی لهدایت دان من بو اسلامتی لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم خواهی گورو میربان منت اکا بسر بندکانی وکاتی که لخویان پیغمبری که با نادون که ام محمد المصطفیو آتکانی قرآن من با خونتو رن ما ایمانکاتو درون من پاککاتو بویا حاتنی پیغمبری خواه نادنی پیغمبری خواه ولادتی پیغمبری خواه رن ما اکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بو ایم نعمتی که گوریا ابی حمد و سنای خواهی گورو میربانی لسر بکین هر و هزانانی فرمویانا انسان براسی ابي زور جار بير لناردني نعمتي پیغمبري خواب كاتوا وسپاسي خواب كه لسروي كه وام محمدي ناردوا وشكري خواي گورب كه لسروي كه وام پیغمبر خواي گورف بخلاتي يمي كردوا حتى پیغمبري خوا خوي بو خوي سپاسي خواي گوري كردوا لسر هاتني خوي ليان پرسيو تي اني رسول الله بوشي روجاني دوشنبه روزو ابي وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه مسلم في غمر إخوة ليان برسي يا رسول الله بوشي روجاني دوشن بروجو أبي فرمسون كلو روجايا لدايق بوما هروها لو روجيش أخوائي قولا من يكدو ببي غمر القرآن بو ناردوما هدو ربعتك هاتوا لو روجايا لرواية أبو داود فرمي وفيه أنزل عليها علي القرآن لو روجايا القرآن خوائي قولا بو مني ناردو تخواروا بلام مقصد سركي بيغمري خو افرمي ذاك يوم ولدت فيه من لو روجا يا خوي جورا لدايك ينام وبم لدايك وهاتم امبونه ولو كوابو بيغمري خو ابو سباس غزاري خوي كردو لسر هاتني خوي روجي لدايك بنيا بويا اما براسي زانان فرمون اي مش بهمان شي وابي ل بو ام نعمتي خوي جورا حمد سنة إخوائي قورب كين هل ليلة وشوية كوازانا يعني زور جار وصفي بيغمري إخوائي أنكردوا وزانانا فرمون پیوسته که مسلمانان وصف و مدح پیغمبری خواب کن هر وقت پیغمبرانی پیش خوی و مدح و پیغمبری خوی من یان کردوا پیش اوانش خوی گورو مهربان وصف پیغمبر کی کردوا فرمویتی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و انک لعلى خلق عظیم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم هروها پیغمبران وصفی پیام پیغمبری امیان کردوا حتی صحابه کانش وصفی ام پیغمبری امیان کردوا بحضور خودی خوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هربوی لدوی اوانیس اصحاب و تابعین و زاناکان و شعراء و نوسرکان و مفسرین و برو ببین همو زانا گورکان همو شعر گورکان همویان الا لمدح و لوصفی پیغمبری خواه شتیان فرموه جی خویی تی براسی ایمی مسلمانانش لوصفی پیغمبری خواه شد بلین لوصفی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم قصه جوان بکین شعر بهونی نوا چون که قابلی او وصفه چون که شیاویتی چون که براسی همو او وصف جوانانه هلا گرید او تانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوی صحابه کن لمدحی پیغمبری خواه شایانو تو و خوی جوی لگرتونه کوابو برزن اما بلگه لسر اوی که امی التي کردواری ایما کاتی کلمانی مولوده اخروشینو و سوزو عطف پیغمبری خواهوان لیکا لما علاکانو لمزگوتکانو لقاعکانو شونگشتیکان مراسیم سازکن کوبونو اکن بصف پیغمبری خواه اکن شعر اخواننو و تار اخواننو خیر و خیرات اکن اما بلگی لسر اوی کوا ام امتی ایما الحمدلله لهاتنی پیغمبری خواه حالی بوا و سپاسی پیغمبری خواه گوراکا لسر ام نعمتا و محبت و خوشویسی خواهن با پیغمبری خواه در برن و فخر انتیمای خواهن دوپات اکنوا جای خواهی تی براسی امی مسلمانانش بایخ بم روجه بدین بم مانگه بدین بو اوی که تیدا بتوانین در مزر دی ایمان لام کنوا خوشویسی من با پیغمبری خواه زیاد کن و هر وها لسیرت و جیانکی شهر زابین و دست بگرین بورن مایو سنتانی کوا فیری کدنو و اوگو هر جوانانی کوا بوی هنابین بله وصفی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم جی خویی تی بداخو براسی هندک جار مسلمان بعض اگل مسلمان کن منعی ام کوبون و دانشنو مولو دان اکن گوای اما شتیکی شرعینیه راس و کرای کو جوازی زنان، اما موضوع که خلاف زنانی لسرند کلین پیغمبری خواه خوی نیکرد و صحابه نیکرد و با امش نیکین، بلام براسی نبی بوشی وش جایتی بکری و یعنی بوشی وش منع بکری که یعنی او کسانی که بم جور کردن حالا سن تومتی بدعو گناه و جورک لشیر کو امبابتانه بده تپالیان. یعنی اما موضوعی که خلافیه با خویم لمنظوم ای خلافیه انسان براسیه به بایی برامبر به هلته و زورک لزانان رایان وایا اما مناسبه و عادتی که نکریه به دین واجب نکره و خو واجب نبوه همو اوصا او روزی که لیلی دایی بوله و روزه الا مولود بکریه چندین جان روزانی پیش او اکریه دوای او اکریه مهم اما مناسبه و یادیه که با اوی امتی ده بتوانین مسلمانان کوبونه و یکتر ببینن و دعای خیر بکن و سمكي لجياني پیغمبر كمان شهر زابين صلى الله عليه وسلم دانشين وصف پیغمبري خواه بكن الشعر بخونينوا سمكا براسي ايش يقل عادة كاني پیغمبري خواه جيو قلتن بوا للشعر والشعر خندوتوا وحزي للشعر بوا والشعر حزي لبستني الشعر بوا يعني بدا خواه جارك لقل برايك مناخشي هو ما انكرد رخني لمولودة قلت ايو تسونا بي لمزقوتا الشعر بخونينوا دف اللي بدري ايو تم اخر براي برستو ام قصيكي شهر زايد هيل حديث ولا سيرة جياني پیغمبري خواه او تال السيري في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لحديث صحيحة في غمري خواه خوي الشعري وتوا الشعري بيستوا جوي للشعر قرتوا او تال جابري كوري سمورة علي جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما يتبسم معهم اما حديثك الصحيحة امام ترمذي رابطه بجمارة 2050 افرمي جابري كوري سمورة علي زياد لصد جار لخزمت پیغمري خواه دانشتوما پیغمري خواه جوي للشعر اصحاب كان قردو اما الشعر ان خلون دوتا وام جوي لقردونا هند جار شعر كان شعر جاهلي وسردمي كون بوك شعر جاهلي وسردمي كون اشتين لوي نارخشي تدابي انواع اشكالي تابوا علي پیغمري خواه بيدنگ بوا و جوی لگرتونه و هندی جارش بدمی آنو پیه کنی بدمی و پیه کنی اما بلگیر سروی که پیغمبری خواه خوی دانش تو جوی لشعر گرتوه دایی که عایشه سلامی خواهی لیبه بما نگیره تو جا براسی حاله هندی خلق و ازانه شعر خودنه و لوصف پیغمبری خواه و مدح پیغمبری خواه لمزگو دکانه که اکری و دفل ادری اما گناه حیا حاله اصلا اتوانیم بلم اما ایک بول کاری صحابه لناو مزجوتي بيغمري خو أو تدعك عشاء جرته لحديثي الصحيح كإمام بخاري ومسلم يجرنوا إمام بخاري ومسلم أم حديث أجرنوا كدعك عشاء فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بالروح القدس ما يفاخر أو ينافخ عن رسول الله في غمان إخوة صلى الله عليه وسلم لنا مزقوتك إخويا من بريك بو حسان كري ثابت كشاعري في غمبرة شاعري في زيرك بوا لوصف في غمان إخوة شعري وتوا لبرانبر كافر ومشتك كان وشعري وتوا ردي قمان كان داونتوا في غمري خواله ناو مزجوت كيا شوني كي بو دياري كردو شون بو خوي من بري كي دياري كردو خطبه ده بو شوني كي دياري كردو اصول ويا دان الشري خوند و شاركان وسط في غمري خوابو باسي غوري في غمري خوابو باسي ردي مشرك كافر كان ادايو وهروا لو زياتر في غمري خوا دعاي بو كلي فرمي يا ربي خوايا بشغيري ام حسانه بك هتا بشغيري في غمركتك ات مادام وسط في غمركتك اتو بشغيري في غمركتك يا ربي خوا توش بروح القدس كجبرائيل بشغيري بك ويا ربي تبدا زماني بارو بيت برزان خوش ويستان امي كردواري وما مصاو زانا غوركان يمل شندين صاله لنا مسلمانا نكلا يمل زوربي ولا تاع اسلامي كان ام كار اكريب يعني كوبنا وودا نشتي مسلمانان لمانجي مولودا وكم مناسبة وكم ياد أما نكلا بواجب بفرز لدينا أما يادا أما عادتا أما مناسبة كتيدا كوبنا وإما أصل وايا أصل إلا ديشك لديني إما كوبنا وتجمعات ديني إما حزل كوبنا وتجمعات زورا أو تانا جمع جماعة أو تانا نجي فرقرانا مانجرانا نجبارانيا ججنكانا وليمية عقيقية وكيرية حمو أمشتانا جمع جماعة نوز فرزا كان همو بووي مسلمان زوزو كوبنوي زوزو يكتر ببينن لكوبنو كان بو إما بركت أباري لنا وجماعتا جا بو يجي خويتي براسي مسلمانان لما راسي مقورية لما مانغا مولودية سباسي خواي قورب كان لسر نارديني أم نعمتي أم بيغمرة صلى الله عليه وسلم أو تاني كاتيك حساني كوري سابت الشعري لوصف بيغمري خوايا وتوا وهجو مشركيني كدوا بيغمري خوا فرميتي اللهم أيد حسان بالروح القدس كما نافح عن نبيك ما دام أو وصف بيغمر إخواكاتو ولفظ بيغمر إخوايا ألويتو وهجب مشركينك يا ربي إخواتو اسبش قريبك أو جاه قصية كتير هي يعني لنا وبعض المسلمان بداخل وقالين أم كارا يادي مولودو أم ناسبانا أقر كاريكي باجبايا بيغمر إخوة خوية كرد يا صحابة يعني كرد يا ألين ما دام پیغمبر خو اخوی مولودین کردو و یا صحابه نه کردو و ایمج نه کین حرامه ام قصقسی کی علمینیه قصقسی کی منطقینیه نابی اهل علم قصیب کا چونکه مقاعده کی اصولی زنانه فرمون هر شته پیغمبر خو نه کردو یا صحابه نه کردو معنی او نی بو ایمنا به بکین یا حرامه او یک ایمنا به بکین حرامه او یک پیغمبر خو نه هلی کردو نه او یک هر چی نه کردو پیغمبر خو دانشتی نه کردو صحابه کردو صحابة دانش يعني نكردوا تابعين كردوا أنا زانين دوا ما نكردوا أنا كوابو أم قصة هلايا كسيك بيلي أما خالك نشاي خالك براسي ولا أم كارا قرن بيا بيغمري خواي كند يا يا خو من ما نتو بشيك الدين تاب بيغمري خواي تومت باركن بوشي نكردوا نا أما مناسبة عادت يا كلمة يا كوبنو أكن وكشون أسعي لا يادي إسراء معراج كوبنو أساس كن بوي خالك فيري أم حديث جوري بيغمري خواي وتفسير صورة إسراء ببكين ليادي مثلا هاتنا خواري القرآن لها المناسبة كتير دينية مدانشين باسي أو رداو أكين بوي شمكين لسيرو جياني بيغمر شعزابين صلى الله عليه وسلم أما غلطي كيزور هلايا كيزور قوريك هندي كسألين مادام بيغمري خواني كدو إمنايكين شونك خواي قورو مهربان هش آياتك مانية هش حديثك مانية بولين هر كسي هر شيء بيغمري خواني كدو إوجميكين أو آتي خوي جورا فرمي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بيغمر خوي جورا فرمي أوي محمد نيفرم أوي محمد نيكردو يوميكن نا فرميتي أوي بيغمر نهي ليكردو يوميكن أوي نهي ما ليكراو لمن خدق كراو كوا آيات وحديث بلا إيوة لا يادي مولودا يادي مانجي لدا يقولي بيغمر خوي كوبن ومكن دانش المكان كوا أشتوا هيا قد شواني نأتي أنا حديثه قبل الميكا هیچ آیاتیک من نیش حدیثیک من نیب لیوش تانه مکن اما هلاي براسی جا اما نمونک تان ببین مول سری که وا صحابه شتیان کردو که پیغمبر نیکردو صلی الله علیه و سلم صحابه شتیان کردو که پیغمبری خوان نیکردو لی من خوش یعنی اما این بود رزبو کاتیک لغز لشری مامی ل دوی وفاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو شریا من بخاری من جرت و امر دعوا صحابيك زور لواني قرآن لبربو شهيد كران إمام عمر بياويكي عقل زيركو دوربين بو حتى بيغمري خواه فرمي لو كان نبيا من بعدي لكان عمر أقر بيغمرك دائما بي عمر أبيت بيغمري خواه أم إمام عمر سلامي خواه إليه بكاتيكا كاتيكا تماشايك روا صحابة كان خريكا زوري كان شهيدا بنو قرآن جنن سراوتوا قرآن نسرابوكو إسا لكتابك عواهيا بارشا بارشا هبو للي صحابة كان نسرابو لناو بيستكان لناو بعضك بارسي دار خورما وأوانا إمام عمر فرمي أي سيدنا أبو بكر بوشي برير ناديت قرآني بيروسكوب كينوا وهمي بيكوا ليكشونا كوب كينوا سنك أوا صحابان وشهيدا كنن إمامي أبو بكر الصديق أمه قصيكر كيسا بعض خلقي كاد أواني كمنعي مولودا كن إمامي أبو بكر رزاي خوالي بيفرمي إمامي عمرود كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله من شلون اشتي بكم بيغمر نيكردو بيغمر اخو ما دام قران يكون نكردو مش كوينا كما هو امام عمر فرمي هذا والله خير فرمي اي ابو بكر والله ما خيرت يا اما زورت هكا اما كارك جرينغا دي امام عمر بردوام اما يموت بردوام اما يموت والصحابه كانت رقصيا كل مناقشه ان كتا ابو هميا هات نسر او رايك اما كارك زور باش راسه وصحابه وشهيد ابن ابي امام قرانا كوكريتو او ابو برارندو قرانيان كوكر دو بو مجلس نيكي اندروس كرد صحابي كي جنجي قارئ ونسر ابو كناي زيد كر ثابت بو تكليفي انكر بو يوم كاربكات اوج با من شيوتي يوا كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتي اوج ودي شلون شتيك كان ايوا كبي غمر نيكر دو بو اوش ارون كدو امش خيري تيايا دي هسان قران كوكر دو دي برزا كوكر نوي قران غرنغو دسكاري كرني قران بمشي وازا ام کار گرنگل خود آنا اما گرنگی یادی که کوبنوی مسلمانان لشونه که بو باسی سیرت جانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی براسی ام کاره یکی لو کارانی که دان کاری تری آوهای که پیغمبری خواه نیکردو و اصحاب کردو آنا لدوای اوانش پیغمبری خواه لدوای اصحاب کانش قرآنی پیروز که نسرای و ام حرک و فتح و نقطه و امانه نبو حرف کان لیک جانا کرانا و لدوای اوان کاملا مسلمانی تر هستان أبو أسد دوالي أحمد خليل نصر كوريا عاصم أمانة هستان نقطة وحركة وشتيان بو قرآن دروس كل بو حرف كان بو حرف كان ليك جاء بكري نوا أمام خدمة يبو بردوام تأسيش خدمة بقرآن بيرو زكريا ديان شيء در أكراوا إمام عثمان رزاي خوالي بيه بأشكرا يعني بيغمني خوالك جمعة يا رجال جمعة يكبان يدا إمام عثمان أساب بان كتير زياكر بو يخلق وليا بيتو أقدر بيتو زانيك أما سودي هي بو مسلمانان بان بان يعني بان شعارك لشعارك عن الإسلام إمام عثمان رضي الله عنه بأمكاري كرد كوابو هلية أقصي كوا خلق النشاو خلق ورعسي أي أوشتي كألين هرشي بيغمري خواه نيكر بيمنا بيكين مولودك قرن بوية بيغمري خواه إيكر بوية إيمنا إيكين هلية أمشتا بوية برزان خوش شوستانم مجلس أمرمان أمرمان كوتاي بيدينين يعني مان كمان مانجي مولودة مانجي كي قرنجة لتشمنا خزمتي سيروجياني بيغمري خواه بويا بجداري او مجلس شونا نبكن كواتي دا مسلمان كو ابنوا بو وصفي بيغمري خوا بو مدح بيغمري خوا او شعراني كاي خنريتا و جيوي كي روحي ايمان دلو سكري بلا ممر جيبي او مجالسانا براسي كاري هلي تيانا كري و هموي بربي لنصيحة و امجغاري خواي قورو مهربان اما انقب جيبر بخير و بركة بسر همو لايكمان و لقل او بيغمرا نازداريا كو ما نبكاتو لقيامتا او بيغمري كوا خوي قروم ميربان شندين تامد مديك يداوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: لبروجي لدايك بوني فخري كائنات ده.

عباسي مويسبي پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب فی شیب النبی صلی الله علیه و سلم عن ابی جحیفة رضی الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه واتى أبو جحيفة رزي خويلي بدله پیغمبرم ديوة صلى الله عليه وسلم پیاوكي سوروس بيبو سري بوزبوبو حسن كري علي رزي خوين لبه شوي تواو لپیغمبر دچو پیشوا مسلم گراویتیو باسي شوي موي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه واتى أنس رزي خويلي بيدلي قال جار قجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديدال هردو سرشان كاني ديدا لهردو سرشانه كاني پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه واتا أنس رزي خواي لبدلي قل جار دريجي موي سري پیغمبر صلى الله عليه وسلم حتى نيوي هردو يشكيبو پیشوا مسلم گراویتیو باسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال جار موي سري شور دا كردوا وقال جار جاي دا كردوا بملاولاي سري دا باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد واتى ابن عباس رزي خويلي بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوهرشتيك خوا فرماني پينكر دايا كشوني بكا حزيد كردك موافقي خاونا مكان بكا خاوننا مكان چون اوشتا انجام ددن اویش اوا انجامی ددا خاوننا مکانش دستوریان وابو قجی خوینین با دوری سریانا شور دکردوا بلام هاوش پیدا کرکان مشریککان دستوریان وابو قجی خوینین لناو راسی سریان دادا کرد بدو بشو لین دادا بملاولای سریان دا جال پیش دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لسر دستوری خاوننا مکان پیش سری خوی شور دکردوا ببیلت کردن بلام ندوائی دا قجی خوی دا کرد بدولتو لای دا بملاو لای سری دا پیشوا مسلم گراویتیو برزان رون کرنو یکی پیویست با انفرموده یکم با پیدقی انفرموده دروست کرفتاری جوان و باوی پسندی ناو کمالی خوان نامکان بکرین بسر مشقو و پیشینو چاویان لی بکری و پیروی بکرین بمرجه کلباری اوشتو دقی کی روشن نبه لأسانامي خمانا كابا پيچواني اوشتو بي دوهم لهمان كاتا انفرموده بلغي لسر اوا كاپاراستنو زندو کرنوي باو نريتو خوي باشي ناو كوملغاي خود با پيواندي با آيني شوانه بي كاري الروايا او تاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي قلي عربي خوي همو مسلمان بونو رزيا نما بو آيني بتبرستي قرأي وسرباوي دامزدراوي ناو كوملغاي خوي كعربي سردمي خوي بونو موافقه قومکی خوی پیباشتر بوله موافقه خواهن نامکان تناند اگر ام گرانوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سر دستوری جارانی گلکی با وحی سروشیش به هر بلگه لسر او پی روی پیشینان لکاری روادا کاری روایه با پشتیوانی ام بنمایه لیاسانمی خواده چند بنمایه با بریاری شد چسباوه وگ عرفو باوی جوانی نو کمالو پی روی پیشینانی باش و تدوائی باسی شرموشکوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم باب کان النبی صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وتا أبو سعيد خدري رضي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو شرموشكو حياء لا گورك چي ناو پرده بشرموشكو تربو، تناند اگر حزي لشته نبوايا شرمي دا كركباسي بكا برويا دمانزاني كحزي لينيا. برزان رول کردنوه كي زور كرتو پوخت بو ام فرموده ليره دا اوانده هيا که اگر پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم او شي كحزي لينبو پیویسی برا گیندن بوايا او با پی آیتی والله لا يستحي من الحق شنیو بهمنانا رایده گیند. باسی بونی خوشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و نرمونالی جستی. باب طیب و رائحة النبی صلی الله علیه وسلم و لین مسیه. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا أنس كرمالك رزاي خواي لبدله رنجي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سبيو سوربو گشو نورانی بو که آرقی دا کرد آرقا که دتوت گوی مرواریه لکاتی روین دا که دا رویشت کمی ببر دا دینواند داد گوت لسرو خوارکو دا دا پره و هرگیز او هرگیز دستم دا هیچ تینه داوا نه دیباجو نه آوریشمو نشتی تر که وقت دستو جسته پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوا نرمو شلو نسکو ناز دار بی و قد قد بونی هیچ تیکم نکردوا نمیسکو نعمبرو نه هیچی تر كابوني لبوني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم خوش تربو بي پیشوا مسلم يراويتيو. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خد أحدهم واحدا واحدا، وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤونة عطار. واتا جابري كري سمورة رزاي خويلي بدلي لقل پیغمبر ده صلى الله عليه وسلم نيجي نيورون بكومال بجماعات كرد أنجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم رويشتو بمالويو منج لقل ياتشوموا جامن دالان هاتن بپيريوا پیغمبریش صلی الله علیه و سلم یکی یک دستی دهنه برومتی انا دستی هنه برومتی منیشا فرموی دستی وافی انکو بونی و خوشی بو ددود کردویتی با قطوی گلاو فروشا یا لشوشی گلاوی حلکی شاو. پیشوا مسلم گیراویتیو. فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تناند لکاتی سرماو سولج دا کسروش وحی بودهد چوراوگی عرق منو چوانی دا خور خور دهد خواروا. عن عائشة رضی الله عنها قالت ان كان لينزل على رسول الله صلی الله علیه و سلم في الغدات الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. واتا عائشة رضی خواه لبدله بخواخم پیغمبرم دی و صلی الله علیه و سلم لروجی سرما وسره دا کسروش وحیده تخوارو بوی وا شکتی دکر لو کاته دا که حالتی سروش کبری ددا چوراوگی عرق بنو چوانی دا خور خور دا تخوارو. پیشوا مسلم گراویتیو. عن عائشة رضی الله عنها ان الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. واتا عائشة رضي خويلي بدله حارثي كره هشام لبيغمبري برسي وتي أي بيغمبري خوا سروشت چون بوده؟
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی گلی جار بوینی زرنگی زنگ بام ده ام جوران سخترین شوی تیللم جا که فرشته سروش یان سروشکه خوی برم دداو باری لشم سوک دبیو بارو دوخی دابازین و حتنی سروش تاو دبی ایتر فرشته که هرچی فرمو پیم دیت برمو روان مو باش باش دیزانمو لیتی دگم و زور جارانیش فرشته که وات جبرائیل لشوی پیوی که وقت دحیه کلبی خوی در دخه بومو قسم لگل دکاو هرچی دفرمه ولی دکر مو دیت برمو روانی دکم پیشوا مسلم گراویتیو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، وأنت خير من زكاها، وأنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. خۆشەویستان لە گەوهەرەکانی ژیان باسی لێوە بکەین. ئەمڕۆکە تووڕە مەبە، تووڕە مەبە و لەسرە خۆ بە و خۆگر بەدای من. لەبەرەوەی تووڕەبوون ئاسەوارەکەی باش نییە و سەرنجام شتی خراپ و پەشیمانی بەدوای داتێ. بۆیە شاعیری گەورەی کورد پیرەمێر دەفەرمێ کە قینت هەستا و دەستێکت وەشاند، شوشەی ئارامی خۆشی خۆت شکاند. ئەو کاتێک کە تووڕە دەبی و دەست دەوەشێنی و دەکوتی و لێ دەدەی و دەکوژی، ئەو کاتە تو ئارامی خۆت لەدەست داوە. بەلێ کەسێکت کوشت، بەلێ کەسێکت دادکاری کرد، بەلێ کەسێکت ئێشاند و ئازارت پێگەیاند، بەلام بە درێژایی ڕۆژگار ئەوە تو ئارامی خۆت لەدەست داوە. ئەوە خۆت تووشی مشکلە بووی، خۆ تووشی ئەو دەشکات و شکوت بووی، خۆ تووشی مەحکەمە و مەحکەمەکاری بووی. ئەو جە بڕۆ دەستی ئەم ماچکە و بڕۆ لەبەر ئەو پارێەوە و بڕۆ داوا لە ئەو بکا تا سولح بکرێ. نە، ئەوەل جاری سەرەتا لەسرە خۆ بە و خۆگر بە و ئارامگرم بە تووڕە بووی، تووڕەبوونەکە ئاسەواری خراپی بەدوای خۆی نەهێنێ. ئەگەر ئەو کاتی کە تووڕە بووی، ئەگەر نەتکوشت، ئەگە زوڵم نەکرد، ئەگە تەعداد نەکرد، دانت بە خۆ دانا ئەو چەند چرکە سات و لەحزەیە، ئەو کاتە خۆت ئارام دەبی و تووشی مشکلە نابی. بۆیەش پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ: لەیس الشدید بالسرعة، إنما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ: ئەو کەسە ئازاو بوێر نییە، ئەو کەسەی کار کاتێک تووڕە بوو ڕاستەن بوەشێنێ، ڕاستەن لێ بدا، ڕاستەن بکوژێ. ئەو کەسە ئازا و بوێرە ئەو کاتی کە تووڕە بوو دان بە خۆی دابنێ و سەبر بگرێ و تووڕە بوونەوەکەی خۆی قووت بدا. مەگەر چەندەها کەس کە تووڕە بووە خۆی پێڕانەگیراوە لەسەر فولایتێک، لەسەر ماشێک هەستاوە کەسی کوشتووە، جاریەوە لەسەر جۆگەڵە ئاوێکە کەسی کوشتووە، لەسەر توخیبێکە، لەسەر پارچە زەویەکە کەسی کوشتووە و خوێنی مرۆڤی ڕژاندووە. ئەوە نەتیجەی چی؟ نەتیجەی تووڕەبوون. بۆیەش پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ: ما کەظەم عەبد لله إلا ملأ جوفه ئیمانا. ڕەواه ئیمام ئەحمەد. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ: هەر کەسێک کە تووڕەبوونەوەکەی خۆی قووت بدا لە پێنای خۆی پەروەردیگار، دەسەڵاتی هەیە بوەشێنێ، دەسەڵاتی هەیە تۆڵەی خۆی بکاتەوە، دەسەڵاتی هەیە زوڵم بکا، بەڵام لە پێنای خوا تووڕەبوونەکەی خۆی قووت دەداتەوە، ئەوە خوای گەورە لە پاداشتی ئەمە دلی پڕ دەکا لە ئەمن و ئەمان و ئیمان. بەڵێ خۆشەویستان، بۆی پیاوە کاتە خزمەت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، گوتی: ئەی پێغەمبەری خوا، ئەوسینی ئامۆژگاریم بکە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پێی فەرموو: لا تغضب، تووڕە مەبە. فەردەد مرارا، چەند جار دووبارەی کردو فەرمی: ئەی پێغەمبەری خوا، ئامۆژگاریم بکە، ئامۆژگاریەکی زۆر بەنرخ. پێغەمبەری خوا هەر پێی فەرموو: لا تغضب، تووڕە مەبە، لەسرە خۆ بە. ئەم فەرمایشتەش ئیمام بوخاری ڕیوایەتی کردووە. ئەها چەند گرنگە خۆشەویستان، ئەگەر بێت ئەمڕۆ کە مرۆڤایەتی ئەم فەرمایشتەی پێغەمبەری خوا تەدبیق بکەن، عەمەلی پێ بکەن، جێبەجێی بکەن، زوو تووڕە نەبن کە تووڕەش بوو دەستی نەوەشاند، ئەو کاتە تووشی مشکلە نابی، تووشی گێژاو نابی، تووشی مەحکەمە و شکات و شکوود نابی، تووشی زیندان و کەلەمچەکردن نابی. کەسی وا هەیە هەر شتێکی بەسیت بە قسەیەک، بە هەلوێستەشی زۆر بەسیت، زۆر کەم تووڕە دەبێ. هەستاوە ژنەکەی تەلاق داوە لە پاش چەندین ساڵ، چەندەها منداڵی هەبووە لێی، بلام لسر هلوستا شي زور بسيط جنكي طلاق داوا جني واهي دلي نويرين لدست بياوا كمان وزيك بكين چرپيك قصيك قفتقويك دنگ ما ليو بي يان داوا اشتيك بكين او هذا كين بياوا كمان وكو بركان دا تقتوا او اندتو ريا او اندتو ريا او دزوري واهي لدست بياوا كيا دناليني بياوا كلا لدست جنكي دناليني كزور تورو تندو تيجن علاجي علاجي توربون إنسان كتوربو علاجيا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لتن فرمايش ديك علاج من بيدا دام بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي علموا ويصروا ولا تعصروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت رواه الإمام أحمد بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي بزانا زانياري تهبه وكار آساني بكا كار قرز مكا لسر خلقا اويكا لبردستا اويكا لجير فرماني توا كار آساني بكا كار قرز مكا لسريانا وده فرمي اگر تو ربوي بيدنگ با اگر تو ربوي بيدنگ با سيداران پیغمبري خواه فرموي اگر تو ربوي بيدنگ با واتا علاج تو ربون بيدنگيا نوشيني ظلم نکی، نکوجی، آگری تبر ندی، خود نسوتنی، چندها بتای بتی عفرتان، بقصیش کمی پیاوکی، یان براکی، یان شبراکی، یان خسو خزورکی، هستا و آگری لجستی خوی برداوا، جرأتی کرد آگر بردات جستی خوی، چی تحملی قصیشی نکرد، تحملی رخنیکی نکرد، تحملی گلو گازندیشی نکرد، تو رب راستن آگری لجستی خوی برده و کتای بجیانی خوی هینا هر علاجی تو ربون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمه این الغضب من الشیطان و این الشیطان خلق من النار و انما تطفئ النار بالماء فإذا غضب احدكم فليتوضأ رواه ابو داود پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمه توربون لشيطان ويا شيطان والي دكات توربي شيطان والي دكات تو هلبتي او جا اسواري خراب بدو اي خوي بهني او توربونا شيطان والي دكا او جا دفرمي توربون لشيطان ويا وشيطانش لا اقرا درس كراوا انسان اوقاتك ترد بالدليل بركاني كي اقرا التقتوى ده مچاوی سور ولدگره موکانی گرش ده بی چاوی ابلغ ده بی خریکه پتا چی لیه بده ده تقتوه او جبوی پیغمبری خواه ده فرمه که شیطان لآگره ویا آگر بطی ده کجه توه بطی ده ده مرکه توه آگری بلی صدار با آو آوی پیدا که آگره که ده کجه توه اتوش که تو ربوی او بزانا للشيطان كتوربوي اما اغريك لنا ولا شو مشكو دلو درونت برو دزنيش بقرا او دزنيجا او توربنا داد امركيني ارام الدكاتو صبرت بيددا بويش او جا او كساني كتوربوني خويا عن قد دلكاتك د صلات يعني هي او تولي خوي بستيني يعني ظلم بك يعني تعذابك يان او ما فول بقرتوا بلام توربونا كي خوي قددات بزانا تصفتك وتدسكوتك بدس ديني او كسيك توربوني خوي قددا امل صفاتي مروذي متقية كصفاتي زور بالايا بريتي لخير وبركت خوي پروردگار دا فرمي لسورة آل عمران دا فرمي وصارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين خواهي قورة فرمي ايوه بيش بركبكن غارداني بكن بو بدا سيناني لخوشبوني خوابو خوتان وبو بدا سيناني او باشتيك پاناي وبريناي بقدر أرز آسمانا خواهي قورة فرمي او باشتا آمادك راو بو انساني متقي بو مروفي متقي اوانيك باريزغاري دكل فرماني خوا فرماني خوا ناشکرن او ایک فرض جبجی دکاو او ایک قدغه خوی لی بدور دگری او جا متقی چی اما صفتیانا خواهی گورد فرمی الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ده فرمی اوانی که دی بخشن مالو سروتو سامانو علمو زانستی خویان ده بخشن لکاتی شینیو هبونی دا و لکاتی نبونیو تنگانش دا امانه مال ده بخشن سروتو سامان ده بخشن علم و زانست ده بخشن آموشگاری ده کن و صفاتی شدی کهان والکاظمین الغیظ تو ربونی خویان قده دنوا ناوشیرونو تندو تیجینا کن نکتنها تو ربونی خویان قده دن لیانش خوش دبن لپاشان و چاکانش لگه دکن کسی که خراپی لگلا کردی تو رده بی برامبر با او درجه ادنا اوی کتو تو ربونکی خوی قد بدهی درجه دوام لوا برستر اوی عفوی بکی درجه سیم لوا برستر اوی کتو چاکی چی لگلا بکی او جبوی لسر ام آیتا روداوی کچی روک کیا میمونی کری مهران رحمتی خویلی بی پیاو چاکی چی زور ناو دار بو او دسالات دار بو خزمتکاری کی هبو روشه کیان او پیاو میمونی کری مهران میوانی هبو لدی و خانه دانشتو بون او خزمتکارا سینیک پر ناو چشتو نانو مرگی تی داو بلام زور گرم بو او خزمتکارا سطمه چی کرد پیلشتی کاجیر بو سطمه کرد او مرگ گرمیا او شلیک زور گرم بو بسر سری مهرانا کوت مهران زور تو ربو ویستی لی بدا بلام او جاریش که زانابو با آیت و حدیثی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی یا مولای استعمل قوله تعالی فرمی ای گورم او آیت فرمانی خواه جیب جیبکا مهران پی فرمو فرمانی خواه چیا فرمی والکاظمین الغیظ اوانی که متقین لخواه ترسن تو ربونی خواهان قد دنوا فرمی کظمت غیظی او تو ربونی که خون قد داوا فرمی دی اوی دومش جیب جیبکا بوتی اوی دوم تیا فرمی والعافین عن الناس خواهی گورده فرمی لخلقا ببورونو لیان خوش بن تسامح تان هبه لی بردهی تان هبه فرمی اولیت برامو لیت خوش بن فرمی اوی سیمش جیب جیبکا والله يحب المحسنين فرمي دبرو آزاد با او تم آزاد کرد او برو سر بخوبو لمودو اتو کوئی لو عبد جاریه مننی بل خوش اوستان او جا بوش وازا انسان کتوربو توربو نوکی خود قد بداد و لی خوش به و چاکی لگلا بکا آموشگاری بکا مال و سر و سامانی پی بخشی اگه پیوستی پیتی محتاجا المهم او کسب زال نتشتیک محتاجه پی بخشا فیری روش تو آداب و اخلاق بکی امش بخشینا فیری علم زانست بکی امش بخشینا امش گاری بکی امش بخشینا دوای اوکا تو ربونا و کی خود قد داولی خوش بوی او جا او پاداشت ام کسانا خواهی گوره فرمی اولائی که جزاهم پاداشت اوانا بهشتی پانو برینا که لجر درختکانا او روبارو کانیاو لبردم کوچ کو تلارکانی باشتا او کانیاو روبار ریدکا او انا ابدی و ابدی لناو باشتا که آدمینه نوان بوش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لفرمایشتی شدی که دا هر لعلاجی تو ربون تفرمه اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع رواه ابو داود پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه اگر ایوا توربون او کاتک با پیوبون دابنشن والده ده که هیور ببیوو او توربون وی خود خود بده یو کز بکیوام اگر توربون کد رویشت او باش اگر نه بدانشت نوش نمینه پال کوا رابکشه کسی واهی بدانشت نوش هر دست دوشینه بلان کراکشه باشتره او جبوه اکا لم بابتوا روداو بسرحات زورن هلا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تاکو پیاو چاکانش لغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم روجت يان يهودية كتت يخيبي غمبري إخوة رادكش أو كاتك عبايك إلى بربو دائما عباي عربانش يا خكي زور زفرو رقع كيا خيبي غمبري إخوة راكشا يا عباكي ملي بيغمبري إخوة سور كردوا وتي أي محمد يا بوا بن مالي بنو عبد المطلب ايوا قرض شيرن بو قرض من اديوا بيغمبري خو قرزار يو بياو بلا موعد يشتا ما ابو سن روجي ما ابو حتى خو بغات موعد او كات امام عمر لقال بيغمبري خو ادبه امام عمر دا هذا كاي بيغمبري خو اذن بدا لي بدم بيكو جم بيغمبري خو فرمي يا عمر نا بو اوا امر بينك دي ونهاتوين با او بلا جوان داوي حق خود بكا بمن جبله حق ما في او بدوا صفتي بيغمري خواب وصلى الله عليه وسلم كنر بنياني تسامح لبردي ابو بكر الصديق او كسيك التهمتي بك تشكي ذاكرتك دايك من عائشه خزاني بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم مستح او بياوك التهمتي بيداكردو تهمتي داين بي سي بيداكرت ابو بكر الصديق زور هاو كاري او بياوي ذاكرت بيشتر بلا مو كاتيك او تهمتي بس سين دي خواهد قوتي جاري شدي كا من يارمتي أو بي أون آدم مصطح هتاكو آياتي خواه نازل بو فرمي آية يو حزناكن خواهي قورا ليتان خوش بي أو بكر صديق فرمي بلي حزناكم خواه ليمان خوش بي بيغمري خواه بي فرمو دا إذن وچي جاران وكو بيشتر بكوا دواء يويك براعاتي عائشة بدر كوت كسيكي باكا دورة لو تهمتا دوبارة ابو بكر الصديق دستيار ما تدريش كرت بو ام بياوا بياو تشاك شديك دفرمي او كاتيك للشواب و شوينكي تاريك بو هندك زراك شاون او بياو كرويشتو بيني انا بيلي دني او بياوش بخبرت بيدلي شيري ما غير منا بيني او بياوش د صلاه يا بو حمايش لقلا بو حرس لقلا بو پیدلی آها گورم چیت پیدلی دلیت چی گوتو پسیارش لیب کرد چوری منش گوتم نخیر نخیر چور نیم کورا نیم چاوم دبینی بلام قدری خوا او پیکم لدست دنا لپید نا نمزاین داوائی لیب بردن او جا انسان که شتیشی لیده قومی شتیشی بسر داته زو داوائی لیب بردن بکا اگه حالیشی کرد برامر بهر کسی که کچکل بو گورا بتای بتی زود داوای لی بردنی لی بکا کاتو او هل وستد نوانت او لید خوش دبیو لید دبوریو تسامح دنوینه بلان بربتوا او جو صفاتی چی زور گرنگا بطایبتی لو روشگاری مروف تسامح یا بی لی بردهی ها بی تو رن بی لسر خو بی برو تمشای دادگا کان کا محکمه کا لسر تو ربون بزان چیشی طلاق چند زورا دلی بس د کوردستان له همو ساعتک سه طلاق روده ده وات له خلال 24 ساعت 72 طلاق روده ده اوش همو کارساته نتیجه زوري توربوني جنو مرد له بین یکترا او ز امیدوارین ک توردب لسر خوب آرام گربن دان به نفس خو من بینین بویک اسواری خراب بجه نهرین لکوت اید داوته کین خوی پروردگار صبر مان پیبدا خواجه انداول دکین عاقبت یوم لاکمان بخیر بجری ایمانی هم لاکمان سلامت بکی شفای نخوشکان مان بدی لگونحی دایکو باوکان مان خوش بی سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
1: پیامی پیغمبری پیشوا محمد صلی الله علیه و سلم مروفکانی لا تاریک کانوا با سر راست رگای یک تاپرستی بانگیش کرد. لدایک بونی پیغمبر من محمد رو دی خوای لسر بید مجدی آزادی و برایتی و داد پروری بگوی جیهانی انداجری. بلدایک بونی پیغمبر من محمد رو دی خوای لسر بید کوتو بندی دستو پی کوی لکان ترازن. پیروز بید یادی لدایک بونی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الصلاة.

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

برو مزگوت هان ماندا گاز مانکا بو بختوری دو دنیا ساز مانکا دو جار دلی من شاهدم الله خوایه و محمد پیغمبریتی دلی هرکز بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوید زانیم محمدش رابریتی دنجي حي على الصلايا بدن ببن جرادرن حي واتبين كمان دلين ويجي جماعة زور خيرا خوتان لم خير مبويرن كمان دلين مزقود بازاري بهشتا ورن بكرن هل بجيرن او كساني شيداي خيرن هند آزان بنفسي خوي عندويرن روجاني تمن بغفلت رانا بويرن كبانجان بيست اقرنا اقرن بچون بومزقود فيرن اواني دين بومزقود فريشتكان هنگا وكان ياندبجيرن فيتا فيتا دعاي خيريان بودنيرن كبانجويش بانجان دكابين خول بانگا که یل ناکن زو برو مزگوت ملدنین نویش جماعت لکوی بی اوان لوین نویش لدوائی نویش دوائی

وانەی گەورەی و پاداشتی ڕۆژی هەینی. باوەڕداری خۆشەویست، ڕۆژی هەینی سەروەری ڕۆژەکانە و لە هەموویان گەورەتر و بەڕێزترە لای پەروەردگار، و ئەو ڕۆژە گەورەترە تەنانەت لە جەژنی ڕەمەزان و قوربانیش، و ڕۆژی هەینی پەروەردگار کردۆتی بەشایەت بۆ بەندەکانی. بە دڵنیایی ڕۆژی هەینی فەزڵ و پاداشتی گەلێک زۆرە. بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتەوانەیەدا هەندێک لەو فەزڵ و پاداشتانە باز دەکەین کە تایبەتە بە ڕۆژی هەینیەوە. یەکەم، ڕۆژی هەینی جەژنی موسڵمانانە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الى الجمعه فليغتسل. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: بەڕاستی ئەم ڕۆژە پەروەردگار گێڕاوێتی بە جەژن بۆ موسڵمانان، و هەر کەسێ هات بۆ نوێژی هەینی با خۆی بشۆرێت و خۆی پاک بکاتەوە. لا صحيح ترغيب وترهيب شيخ الباني دا هاتوا. دوهم، چاكترين و باشترين روجي هفتيا. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: خيرترين روج كخوري بسرد هلهات به روجي هينيه. لو رجدا آدم پیغمبر سلامي خوالي سر به بديهن راو كراو تناو بهشتاو، ولو رججدا در كراو لبهشت. پیشوا مسلم گراو يتيو. ولفرموده كي تردا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: افضل الايام عند الله يوم الجمعة. واتا باشترين و چاكترين روجاني هفته بلاي خواي پروردگاروا روجي هينيه. لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. سيم، هر باوردارك لشو روجي هيني دا بمري لتاقي كنوي گور دا پارزري. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هر مسلمانك كلا روجي هيني يان لشوكي دا بمري إلا خواي گورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي گور دي پاريزي. لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. چوارم، خوندني سورة الكهف دا ببروناكي نيوان هردو هيني. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هر کس سورة الكهف بخوينه لروجي هيني دا أو أوندرو ناكي بودا دا گرسي بأندازي نيواني هردو هيني. لفرموده كي تردا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أضاء له النور ما بينه وبين البيت

0: بيا فرمي بلي هما وتي اجازه هي الشيركي لي بدوشين طبعا خو بيا غمر ما بس يويني بحرامي بيخوا اما تاخي كرنوي بو ام غنجا فرمي بلي شيريتيايا دروينا كرت وتي بلي شيريتيايا بلا من امينم اما الرمالات دراوات الدس منو من امينم خاونكي بينو توم شيري بدو شو شيركي بدا بخلق وتيتي بروشواني بكو بيلا ورينو تيري بكو بيقرينو من امينم ناتوانم لغيري اوي خاونكي بينو تو بينو توم تجاوز بكم اما خو امكم جنجه كافره اشتا مشركه لناو بي او جينجيك بينو تري بي اي جاهلي ونفامي بلام سيري ام اخلاق جوانك عادي زحمنا بأستاذنا ناو بازار أشين الله أوانيك خريجي كارو كاسبين چن يك يان هن آوها أمانت باريز بن چن يك هي آوها بير لأمانت بكاتوا أزيزاكم إما خلق نيوجي منو توي ناوي خلق نيوجي رباري ناوي هيچ كاسي نيوجي مني توي ناوي نيوجي خومان بو خومانا خلق ايوه أخلاق من ببيني تو بو خود نيوجكي كاكا ميكا منت بسر منو بو خود جماعتكي ميكا منت بسر مو بو خود طاعتكي من امي اخلاقت ببينم من امي روشتت ببينم من ريشي توم ناوي سيواكي سي 40 سنتيمي توم ناوي شروالي كورتي توم ناوي من امي اخلاقت ببينم اخلاقتن بي نشاندا الدينو معاملة روشتو اكاردن بي نشاندا يتر صحيح بخاري ازاني قرانت لبرا قراءة عشرة ازاني امانة هيجي جرينية اخلاق روشتن بي نشاندا اگر اخلاق روشنا بو امانی که همی هتا قدر و قیمتی نابه چونکه فرمایشتکه پیغمبر فرمی چی اتدرون من المفلس مفلس چی امنک بتو دامه دین دار نیوژکا روزو اگری صدقه اکا خیرکا لرزی پیشو بردوام شو نیوژکا جمعان ساعت یک مکان دی ها علی بووی گایکم دسکه ولام لولا ولی قوماوا اگیل اخلاق روشتو حلال و حرام نیه أم ابن مسعود فيرمانك كفرمي إني مؤتمن من أمينم من أم أمانة تملى لا ناتوانم تجاوزكم من زور بدي أعلم قصي ابن مسعود ووسطى في غمري ناس دار زوري لي نكر لامتحانك دار شو فرمي مريك تهيا هيشتاكا بران لقالي جوت نبوبية وتي بليهم وتي بيهنا قواني هيا بلام قوانا كاني وانين ويشتاكا بران لقالي جوت نبوه وتي آهم وتي به هنا هناي في غمرنا أزدار صلى الله عليه وسلم دسي بربو قوانكي وفرموي بسم الله شيرهاتنا وقوانيو شيركي دوشي داية أبو بكر بيخو پاشان خوي خواردي جا جاري كتر بقوانكي فرمو أقلسي أقلسي واتا بقرر روشويني خوة چون بوي آو هذا قرائيو ابن مسعوديش سيدك آو عجيب أما چيا كليبو نووتي تخواك ماما أوشتاني كوتت فيرمك في غمري نازداريش فرموي إنك غليم معلم توم منالكي تيغيشتوي منالكي عقلي يعني أم قسيب في غمر بابن مسعود شيا يعني أم كارا بچوكا لتويا تو إيشي قورتر أبيا بك ابن مسعود شوانيتي بو تو بچوكا تو قنجيكي زيركو بليمتي أم زيركو بليمتي اللي رمكوجا اما چی من بیره خاتوا امام ابو حنیفه نعمانی کری ثابت که یکی اکبول زانکانی عراق لبغا ام نعمانی کری ثابت که امام ابو حنیفه و مذهبی حنفیه که مذهبی که مذهبی معتبری اهل سنه و جماعه لشاری بغا که عقلی که زور بلیمتی هبو روش یکی اکی پی علی خوزگا ام عقلی تو علی خزمت دین ابو آیا اما ورچرخانی ابو حنیفه بو لیه رو ابن ابو حنیفه هاتا ناو شريعة وبوبة أو إمامي كإستا لهر مسألة كألن كاكا أبو حنيفة شيالي نعماني كوري سابت شيالي رأي حنفية كان شيالا موضوعا قرنجا كاتيا كسيك أبيني لبابتيا كاشتي بيا طاقتو تواناي هاي مي بركيانوا مي كجا هان دريبا دسي بقرا بلا برو من لقلتم برو لم كاريا تو قوتت هي خريك أما ما بو خوت أكوشي بموا بو خريكي أمي برو إيشي قورتر بك تو إيشي قورتر اللي يتشاوروانا كريا سبب إسلامي ابن مسعود دوشتا أو يكوتي إني مؤتمن في غمر أم قسيبا قورة ورقر صلى الله عليه وسلم بو يبي أفرمي إنك غليم معلم أما يتر ابن مسعود بيتا ما خولاني أقري هتا عشنا بيبا في غمري نازار وبيبا صحابه ايش برزي في غمر صلى الله عليه وسلم جاوكو برسيارك لسيرة او تريه چيه لباش محمدي مصطفى صلى الله عليه وسلم لشاري مكة بأشكراو بدنك برزي قرآن خواندو بيه ابن مسعود شان شرف من ديه كان عظيمة لشوانيتي مرة وبوشوانيتي أمت
1: الله
0: يا كم كاس بيغمر بدنك برزي قرآني خيندو لا باش بيغمر كيا ابن مسعود سورة الرحمن داب جوي كافركانا لبال كعبي بيروزا أزانن پاداشتكي شي بو شقوتي هالدا شقوتي هالدان بو بلام پاشگز نبو بو روشي دو مش روشتا و بو روشي سيام بيغمر فرمي بسا اما هیچ یک بول لو صحابانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرورده کرد هیچ یک ایت لو صحابانه عثمانی کری مضعونه ام عثمانه رضا و رحمتی خواهی لسر بیه که دوای اوی ابیت مسلمانو آشنا ابی لگل ام دینا یک یک لوانی که زور عسیدی دا امیی کری خلافه ها امیی چند نقبتا یا خو انسان نقبت نبی که زور عسیدی دا طبعا نچون تسرو باسا اچین سرو باسا لدوای اوی آزارو اشکنجکان بو خودی صحابه برزکان زور ابی پیغمبر ابینی امانه عذابکان زور و اشکنجکان زورن اما جام بو اکا که هجرت کن کوچ کن کوچکا بو چویا بو حبشه یک چک لوانی که کوچکا ام عثمانی کری مضعونه اچی بو حبشه ماویک لحبشه امینی توا لغریبایتی لدور لولاد لبی کسی لپیناو چیه ام کوچو هجرتا؟ لپیناو دینه. دلی صغلتا بی جاره که تر اگررتا با شهری مکه. که اگررتا و ناتوانه بیتو ناو شهری مکه. ابی چی بکه؟ ابی برو داوی کومک و هاوکاری لکافریک بکه. پیوتری جیوار. جیوار یعنی کسی اک دید لناو شهری مکه ام کسی کچوتا درو شهری مکه که دیدتا و مسلمانه. بس با مسلمانه که نوابون که احاتوا اچو پنای کافریکو پنای ادابو با پناگی. عثمان چوب ولای کیه؟ چوب ولای ولیدی کری مغیره. ولیدی کری مغیره دعواکی قبول کرد. هر مصوبه مسلمانی هم یعنیه. ترکی دین ناکه. لی من تک نچه. بلام یکی اکا بیتا پالپش تو پنای بو اوی تعدای لیه نکریه. بوی بو توانه بیتا بوینو شاری مکه با آسانی ولیدی کری مغیره ابیتا پناگه یک بو چه بو ام عثمانه. بلام سيركل يرى أم عثماني كريم مضعونة رضا ورحمتي خواهي لسربية دعاي أوي وليدي كريم مغيرة لپناي كعبية بخلقي مكاة لباش بزانن أو عثماني كريم مضعون لحبشة قراوته لپناقي منه هر كسي زرريك زرري بو عثمان هبه زرري بو من بو يعني شر إعلاني شر كم لغالة طوى كس نيويرا پنجيك زرر بو عثمان دريشكا عثمان خوی ایجرتو علی من روزانه در اچوم با آزادی اسورام ول نو شاری مکه دیم اروم کس نایت ریم بلام لولا و ابینم ها ولا بر زکانی پیغمبر و برادرکانم عذاب و اشکنجا ادرین اچوم و سر زنشتی خو مکر ای با عثمان اخو اوان شو کو تو صحابن اوان شو کو تو مسلمان اوان شو ای بو اوان تحمل عذابك تو خو عیب نیت تو هاتو ته پناگی کس یک وک کافر و مشرک بیا علی روزی کان بریارم دا لسرتا روش ملای ولدی کوری مغیره وتم ولید ممنون تم تا استا پناگد بو من کردو او جیواری من تخبر کردو لم دقوا من جیواری تو رد کموا کروتی نقبدت کو جنوتی قینه چون اکری من براکانم عذاب و اشکنجه ببینن من یش بو خوم بسادی و با آسانی برو اما چی ما فیرا کا خوش ویسته کانم اما شعور به مسئولیت حس کردن به مسئولیت قبول نکی تو نشونه که دانشتوی نانو آوت هبیه و جیگاد گرم بیه برای کان ظلمی علیه بکریه بیه دنگ بیه نخلطی عثمان امی قبول نکرد چو لای کعبا ولیدو دی چون اعلانم کرد توش روی لیوی اعلانی که علی من لامر روا ولیدی کری مغیره پشتو پنام نیه جیواری رده کموا راشت هاواری کرد تواو من لامر روا خومم هر خومم وکو اوانی تر ولید حقی بسر منوانیه اچیل لای کافرکانی قریش دا انشه لبیدی کری ربیع شاعیره شعر عليه عليه هرشتيك لغيري اخوا باطلة عثمان دانشتوا على صدقة راستك هموشتيك لغيري اخوا باطلة هر اخوا حقا لشعرك يا بردوام ابيه عليه وكل نعمة زائل هاتش نعمتك يا لناو اتش ناميني عثمان دانشتوا له بيدنا بيه وتي كذبت دروكي نعمتي جنت لناو ناتش يوفر امينيه وتي هيشي اوا عرب سراني قريش او كي لك لكي وايلي هات لنا ومجلس اهانه بشاعره كانت بكريه بدا بن جان عثمان لي ادن تشاوي كي لدس ادا عثمان خلاصي دواي او تعذيب واشكن جاي كي باشي ادن تشاوي كي لدس ادا اروا ولي سيريا كان متي ها امت في خوجو تشاوري امتكر باشه چی زرری کت اکر لپنای من ابویتا فرمو چاوت لدزدا او چاو ناز نعمتای سیتر نابینی عثمان بلی چی باشه ها زو جرم قصه اکری سیسیک عمل پیناو دین عمل بسر حد بخودی دیالا ای بیستین عثمان نکردن همردی وتی والله من داماو نیم تو داماوی و داماویش بو او چاو راستای منا کبراکی پیش خو چوب و بهشت خوشککی روی بلام املی رما و امنک بتا او روی بو بهشت واو ام چاوه پیش خوم کود بو بهش والله یکی اگل آفرتکان خوی ایجاریتو و علی لخوما دوای و عثمان وفاتکا صحابیکا علائی انصاریه هلم نکردو بیه خو ابینی علی لخوما عثمانی کری مضعون بینی لبهشتا لتنیشت عثمانو جوگه یکم بینی آوی کی سازگاری لی اروی که بطول عمرم شتی وام نبینی و بانی که روجوبوم خوم گیان پیغمبری نازار صلی الله علیه وسلم یا رسول الله امشو خوم با عثمان و بینی و لتنیش عثمان و کانیایو یک هل اقولا لهمو سرزوی و طول عمری من شتی وام نبینی و فرموی او خیرکی عثمان ای نازانی عثمان لدنیای چاوی که لدزدال پینا ام دینا او خیرکی تی لقیامتا لجیاتی او چاوی خواه چاوی که پیدا چون که چاوی او چاوی العربة لناو عربة بكانية وبكانية وترية شيء عين. شاوي كي في دوا كبو أوي بزاني خواب هذا عشتك هرا ونيا شاوي كي في أدا ببينية توبي. نا كانية كت في أدين لو بهشتة نمونين نبي. خوش ويستكان. خالدي كوري سعيد خو أبينية. لخويا للتنيش لواري أجريكا. أوا سيدك لوارك أجرى. خریک اکیت ناو اگر که ویکه کل دعوای ایگری رای کیشیم دقت دا محمد صلی الله علیه و سلم اخویت او شوی دوم شوی سیم علی باشه منم خوب و بینم خوی جنت ابو بکر رضا و رحمتی خوی رسول بیا لابا بکر من وقتشان شوی که خو ابینم ل خو ما ل لواری اگری کم خریک اکو مناو اگر که وا یکی کل دعوای جل کم اگری و رام کیشی دقت دا محمد ولی من خالد مسلمان نیه دي أبو بكر فرمي أو نشاني خوايا أو مجدية برو خود بقينا في غمر صلى الله عليه وسلم تو نسر أم بيرو باور رب ميني عقوبك و پاداشتك و نتيجك كيو يا هاقير خواه فنامد أقل لسر أم بميني أتي بود وزخ في غمر أيوه نجات الدا أزيزة كانم ما مستاي آيني لسر منبر وطار وعز أداب وخلق بو چيتي خلق رزقار كالا آقيرك برو بهشتي بري کسی اگه بیان نیوش بکه و کسی بیان نیوش نکه ما ماست چی استفاده اکه هیچ چی تباخلی وا هیچ لباخلی در آتش نه بلام خمیتی او خلق که لجاتی صفی دوام بیه لجاتی دوام دبیه لجاتی دبیز بیه خالد خوی جنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبیت مسلمان بلام ملیار رسول الله بخوام من اذانم باوک مبرکانم همین قبول نیه ام اسلامتیه بعد لبین خوم خود و ابو بکر آبی سبحان الله پیغمبری خواه فرمی تو صری تو پارز راو همو روز خو یگنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باو کی دقت یدا خالدی کری وک جران نی زوزو تاخیر بی دعا کوی براکان یلا دعای خالدی براتان کوم زام بو شوار دقت دا اچو لای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیناک دینا ولن باو کا براک مان لگل محمد آیا خو یگانو ته محمد اگالی بی الله بابیتو دیتو وای کنه جوری کو درگال داخل خالد او خیره تو ماویه که روی تاخیر دیتا و قد امل اخلاقی تو نبوه علیه والا ایتر بخوم علیه نادر و مکه براکان توی هم بینی و للای محمدی اویش علیه باله للای محمد علیه بو متا مسلمان علیه آخر خالد اگر واز نینی لم جورا روح درکم علیه چیت لدست نها تو باو کبی کم یعنی من امن زور پی سیره ساعت یک بیوتا مسلمان ساعت یک بسر مسلمان تاکی تینا پر ری که خبر ارو علیه بوتا مسلمان گورترین سزا ادری هیچ باکی پینیه هیچ همه جاری وای بونی جکا کوره والله سرده ده بعد نروندی کوره پیاوا کوره دار شخوره قابیل خو خواب رحمه خو شوری اما زور سیده ساعتی که بوته مسلمان باو چی هر شی لیا کاله باوک من اویک چوت ظلموا همو دنیا بیت تازه ترکی ناکم دری ناکم امیک چوت ظلموا عقوبی ادن تی حال آدن سزای آدن اشکان جای آدن ام خالدی کری سعیده هیچ هر لا اله الا الله ل آخر یا باوشی علی بیانان تکم بخواتی که نانت نادمیه بخوا یک عانت نادمیه علی با باوکه تو رزق دیان خواه سبحان الله يعني هتا بيش أو مسلمان بي ويا زاني رزقك أخ باوكيتي شو كباوكي هرشي لي عنك هكا بخسم لك إن أنا تنهدمي فهوش مجبر بخسي عنك بلا مدوهاي أوي عقيدة وإسلامي ناسي وباوكي وتي باوكي بوتونا أنا ديتو رزق دي أخوا داري كل مال شو خزمتي في أغمار صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من در كرام لبنا أم دينا باوك قبول مناك برا قبول مناك ليم أدن نانم نادني آم نادني في أغفني نازل فرمي ولا خوب خزمتك أيدي خوش ويساكانم أم دينا في أغمري نازل صلى الله عليه وسلم كبر دوام خوي عزية تدري الصحابة كاني عزية تدري لبنا وشيبو رضا من دي خوا خواي أتولي من رازي بي أما بلا إما واحد زور سادة وآسانة أم ابتلاء امتحان سنة خوايا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لما أنت يكنت آمان يما بردوام لامتحان واختبارين هول بدين لامتحان كان ناجح بين كتوش امتحان بين بلين خوايا أم امتحان كتوش ما بو خاطر قوري وعظمتي خود ناجح بين ساقط نبين امتحان كانش خواي قورا امتحانك بجوري إيماني نيري يبتل المؤمن على قدر إيمانه إيمانا كمان شنو بيخوا أولا تأخي إيمانا كاتوا جاري وهاي بأي بين جزارة بين جزار تأخي كريتوا زانن جاري وهاي بتلفون يك تأخي كريتوا آفرت يك إيمانا كات أوانية جار وهاي بإشارة يك كشك إشارة أوانية إيمانا كات لو زيادتني نر يبو خاطر خوا لين رام وسط ووقت يكش خوا يبرد جار خلاتك أنيرية خلاتي دنيوية كبيش قيامتك كلمت حانك درج وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا إبراهيم كيف يبقى إمام؟ لدواء أوهم امتحان وابتلاءك بيني نمرود لولا منجنيق لولا أمهم عذاب أشكن جنار حتي أنا أبيني إبراهيم دواء أوي ناجح أبي خواهي بردقار فرمي إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا استكاتي او يتوبي بامام وبقدوه ود صلاه بي بدهن وبدكين بي غمر ابراهيم فرمى اين وكانم قال لا ينال عهد الظالمين كسيك شاني نبي من نيدمي كواب خوش ويسكانم امتحان وابتلاء سنتي خوايا امتحان وابتلاء بجري ايمانه امتحان وابتلاء كان لباش امتحان وابتلاء كان دعابك ناجح بين خواي پروردگار دسكوت كمان اداتي لدنياي فيش قيامته يا ربي خويا بخاطر قوري وعظمتي خود بخاطرنا وجوانا كاني خود بخاطر اسماء وصفاتي خود ايماني صحابه ما بقسمت بكي يا ربي خويا خوشويستي خوتو خوشويستي او بيغمرا وخوشويستي او بيا وقورانا لظلمان زيات الرزورت بكي يا ربي خويا بخاطر قوري وعظمتي خود داولتو اكن لتو ابارين ولا قيامته لقل اوكل بيا وانا حشر ما بكي يا ربي خوايا چون لركوت كردينتو او هل الروجي قيامتها لجير ساو سبري عرش خودكم ام بكيتو يا ربي خوايا شفاي بخير بونا خوشا كان من بنيري يا ربي خوايا داولتو اكنتو ابارينو پروردگار کومل لخوش کبرا كان من كيشو گرفت يان هي نخوش يان هي نارحت يان هي پروردگار داوايا لئي مكردوا يمش داولتو اكن خوايا جان بو خاطر اسمي اعظم خوت رحمي علي بكي ضل يان خوش بكي دروي خير يان لي بكي توا يا ربي خوايا باراني برحمت ما بو باري يا ربي خويا دوني إيمان من سلامتك حياة حرمة ما باريز رأبك آمين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: لهركاتك شو الرجدة ويستد جويل برنامي آيني بسود بقريني رادوي محراب بكرها وهذا

واذكر ربك إذا نسيت.

ماشاء الله.

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ

Rabbi. La

아니

بئس الشراب وساءت

أولئك لهم جنات عدن

يحلون فيها من أساس.

baik. نعم الثواب نعم الثواب متكئين فيها

موظفه کی کونه علمکی خبرکی شعر زایکی ناجوزیتو با موظفه تازکه او بلی جام من نار را اکشری هر وها بازرگان هر وها وستایک خلفکی خوی فیرنکا سری مهنکی خوی فیرنکات او برنامه هینا رسول الله با مروفایتی برنامه کی بو هینان کبریتی بو لقرآن و لسنت قرآن او معجزه که عقلیه که قیمت و مفعولی امینه تا روژی دوائی وگ عصای موسانیه که قیمت که تنهابو او کسانبو کبینیان دوائی بو بحقایت و سنت که قرآن نابینا و حکمت هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم خواهي قورا فرميه من رسولكم نات كومالي أركي لسرشانا يكيق لوانا حكمت تام فيك يعني سنت والحديث يكا فرميه عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه من قرآن بيس بيراوش تيكي تريش والقرآن كبريتي لسنتي في غمر عليه الصلاة والسلام قرب معني في ناسي سنة كين كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي حتشي لرسول الله وهاتبي عليه الصلاة والسلام لقفتار للرفتار لكردار لوسكدبون ورازيبون أو أتبابي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ام سنتك اخوانا بنا وحكمت بو دوما بستا يكي كان بو رون كرنوي قرآن يكي كان بو رون كرنوي هندي احكام هندي آداب ترك لقرآن نية بو رون كرنوي قرآن اخوه تعالى فرمي وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إما قرآن من بو هناي تخواري بو روني كيتو بو خلقي أو رون كرنويا سنتي في غمر عليه الصلاة والسلام خوال قرآن أفرمين نوشكن بلام چون نوشكين چون خمان آمادكين بو نوشكردن چون ركعتكين هيتشي دياري نكراو لقرآن همو إلى سنة دياري كراو في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كأو ريزي ورقت لبر اويك انساني رزقار كد بيغانا كان فيلسوفا كان زانا كان ميجونوسا كان كبيغانا نو لسر ديني ايمنين دانيان بو حقاناوا يكي كان برنارد شو فيلسوفي بريطاني انجليزي بناو بان على او ذاتا اگر امرو سر كردائتي سر زمين بدري تدستي همو كشي جيهان حل اكاد بشواز حالي أكاد بختوري أدابا همو مروفي أما بيقانا وهذا الله إما في غمرة كمان ناناسين حقي خوي من نداوتي كساني ترالين تنها عفو كردني محمد بو أسير كاني بدر قورترين دليلة بو بهاي لي بردن لمدينة برزان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كهم جور أخلاقي كي برزو بلندي بيدرا أويك عجيبة صفتي الظالنا بيبسر صفتي كي ترا همي بتوازنك عجيب وريقر صلى الله عليه وسلم كي شي حل كردوا بچن لحظيك كاتي عربكان كعبيان روخان كون بوبو سلنو بناياً كردوا قيشتاوي برد الرشاكا داني نوبو بشر لبينيانا او هو زيو من دانيم او هو زيو من دانيم بيانج دانا شو بيانج دانا رجعوا بجيان هشت بني عبد الدار وبني عبد مناف قابل ما خوينيان هنا خوينيان رشتناوي دسيان قستناوي بيعيان دا بيك كنيلن كسي ترتداخل كخويني لسر ريجين ابي او شرف ابو عشرتكي ايما بي هوا وضعكت يك چوبو حتى بيرترين كس ناوي عبد الله كوري عمري كوري مغيري مخزومي بو وتي من حليكم للايا سبيني ايوا بتشنا ناو بيت يكم كس كخويا كابجورة او كان بحكم ويتر بأمخينا نرجري خواس

سبحانه وتعالى لو كاتا رسول الله ناد عليه الصلاة والسلام وتيان جاء الأمين جاء الأمين أو أمينك هات رازين بحكم أم ذاته وتيان أم الشليم أم بوحلك اكسر عباكي خوي خست سر أرزك وتي هموتان دزمان بردك وبيخنا سر عباك هموين بردك خست سر عباك انجا فرموي هر هوزي بشه لعباك برسكاتو همو برزيان کردو تي بيان انهتال اللاي او شويني كدان روابو حجر الاسودك همو هاتن هنان نزيك او شوينو رسول الله وري قرد دايناو قروشتي بوداناو مشكلة كيبو حال كدن ببينز لق في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كدر روي سيري أرزيا كرد زياتريني كات سيري أرزيا كرد كم سيري آسمانيا كرد كلا مجلسيك شاداء نشت سيري همو خلق كانيا كرد بشي همو يعني أدا سرنجي نأدا سري يقدوانيك عدالتي هبو تناند لقل بينراني خوشيا صلى الله عليه وسلم قصيبة كز ندبري صبر حلمكي سنوري نبوة كاتيكيش كان يجي يكر صلى الله عليه وسلم وصفي معلكي تانبوة كم مالي رسول الله مطبخي تانبوة بدومان آقرنا أكراي ولا مالي في غمرا صلى الله عليه وسلم عرزيان كر لا يكي لخيزانا كاني أي بوري چي تان أخوار فرموي خرما و او جوامزان او خرمايش دائما هبوا حديثي ترمان هيك لخرماي خرابيش تيري نخوارد صلى الله عليه وسلم بكي لخيزانا كان يفرمي سير روج لسريك رسول الله تيري نخوارد ولناني جو لأمو عمريا كلو بلو تحفياتو أساسو دوشكو قنفو أمشتان النبو لمالك عليه الصلاة والسلام تنها جوريكي بشكولة بقرد روس كراوة قتشي فيه ونبو هيد جورة بوياغي كيتيا نبو هيد جورة كاشي كيتيا نبو أرزكي كي منتو نبو هر قلب وقلب لسر چي أنوشت يان حسير يان عباكي خوي روجي كان تشريفي هنايا مالي تماشاكا دوشكي بودان راوا لخوري ناوكي خوريا فرمي يا عائشة ما هذا وشي يا عائشة فرمي أفرتكي أنصاري أما إمامي أحمد روايتك أم حديثة لزمان داكي إمان نارانو حزرتي عائشة رضاي خواهي لسرو لباوكي فرمي أفرتكي أنصاري بميوانيم هات جيغاكي توي بيني كبريتيا لو عبايا بزي بياتاهات وتشوى مالي خوان امدو شكينات فرمي رديه بيجرو رديه وتيناجر مو بشي بيجرمو مالي خو مو بومني ناردو فرمي يا عائشة رديه سيجار قسم بخوا عائشة اگر دواب كم هموكي وكان بيت التون ملان دواناك يتر خيرا حزيتي عائشة دو شككي قرانو كاتيك فتوحات زور بو برزان وبليشاو آلتون زير رهات بمدينة خيزانا كان داوي ما فيكي خوان كر وكو ام عالم بابشي كان ابي باوزعيان چاق بي مرام خواي تعالى ايويست نكهر رسول الله في شواب خيزانا كانشي في شواب اواني خستا نيوان دو امروا ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أقر دنياتان أبيو خشل دنياتان أبيو ورن شيتان أبيو بيبا بمرجع طلاق بدرين وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اگر خواهو في غمرو آخرتشتانه به رازيبا بميك استاهتانه بوي هر في شواب هر هميان رازيبا بو وضعيك هيان او رسول الله او في شواتي خوي اوش في شواتي خيزانكاني لشو نواجا حضرت عائشة جرتوا رضاي خواهي لسر
كاتك رسول الله أيوز بچيت السجدة و إشارتك يكردم بوية لاتم چونك من للاي قبلة وأنستم بوية لاتم بوية مجالي بي السجدة بري بير كرا وبرز جورك جي دوك سيتيانا بيتا ويكي وستابي بتواني نوشكا بإسراحات يكي كيش بالكو تبي او شويني قبركيتي برزان تنها او جورة جي سيكا سيتي ابو رسول الله و ابو بكر و عمر جي عائشة تيان نما كاتيك عمر كوري خطاب برينار كرا زاني كشهيد بي و تبرون ازنم بورگرن لداكي ايمان ناران بزانن ازنم ادا للاي ابو بكر و بن يجريم چون پيانو تي والله من حزمكر او جوري خوم حزمكر خوم لبيبم بلام قيناك باو حتى انها شويني سيب سيا جنازي تيابو او جوري فخر عالم بوا صلى الله عليه وسلم وق ما مستايك قورترين ما مستابوا وقائدك عسكري قورترين قائد عسكري بوا وق رئيس دولة قورترين رئيس دولة بوا يعني ممكنية لهم تاريخ برزان والله ممكنية يكيك بدو زيتوا لسياسة مداران إلا قسيكي هي دجب مبدأكي إلا كرداريكي هي دجب مبدأكي إلا هلويستيكي هي دجب مبدأكي إلا في غمر نبي عليه الصلاة والسلام في أو قوركان قريش هات نوتيان هموا بين بإسلام جولي أقرين بشرتي أو سوال كران اللابري إما ناتوانين دانيشين لمجلسك عبدي تيابي صهيبي الرومي تيابي وبلالي حبشي تيابي وعبد الله كري مسعودي تيابي خبابي كري أردتي تيابي إيمان طاقتي أوانا ماني أوانا دركة إيمان جينجو اللي يقرين رسول الله عليه الصلاة والسلام إذني ندان وأخوة سبحانه وتعالى تأكيدي كردسر أم مسألة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين أو اشتبصي تشيب ونكردن فشتي نكر دا أصحاب كاني خوي هميشة لقل سوال كرا دا أنيش لقل فقيرا دا أنيش لقل يعني ناني أخوات نعلكي ببت رايا بدستي خوي شاكي أكردوا كراسكي بد رايا خوي أي دوري وخوي بيني أكر عليه الصلاة والسلام مراكي خوي أي دوشي خادمي هبو كقنمي أنا بر بيهار يارمتي خزمكاركي أدا صلى الله عليه وسلم مفروض إما درس لو ذات ورقرين استفادة لأخلاق كاني بكين چونك أو منهجيك هناي منهجيك همو إنسان يرزقارك بالريزان همو انحراف الراس تكاتوا هاتي كمرو بيوستي بيتي وكمالغا بيوستي بيتي بوي جيهشتين غنجيك لناو مزقوتا خلاص يا رسول الله اذن لي بالزنا اذن بدا الزنا بكم كما مستا امر تحملي او برسياريك كسما تحملي وناكي بوبا مقو مقول مزقوتا او شون واليت عيب النكر واوت ومانا فصلا فمي ورا دوري خسته ولا ناو او جماعته هنا لاي خويو هيوري كردو وفي فرمو أترضاه لأمك حزكي دايك الزنابك تي نخير حزكي خشك الزنابك نخير تي كذلك الناس لا يرضونهم لا يرضونه لأمهاتهم كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم خلقش بي خوجنيك تكانيان زناكا خلقش بي خوجنيك خشك كانيان زناكا خلقش بي عن خوجنية دايكا كان ينزيناكا توشكا زيناكي يا جنيك يكا يا كتيك يكا يا خشكيك يكا يا دايكيك يكا انجا دسي مباركينا بسر سنيا كرائي تر چاك بو امرو لعلم النفس امانا همي بوتا ياسا بوتا قانون على او كسيكا نخوشيكي نفسيه او كسيكا هلايقكا لا جنجي يا شوينجي هلاك دوري خروا ريف يبدا توزي بير كاتوا انجا راستو خو مقابليك دائما بيني على مديري سركوتو او مديريك لقل
کریکارەکانی ئەدائەنیشێ لەگەڵ مۆوەزەفەکانی ئەدائەنیشێ لە دەرەوەی دائیرە ڕێیان پێدا بێنە ماڵەوە لەگەڵیان ئەدائەنیشێ بە جلی ماڵەوە بۆیە ئەو پەردانە لابەرێ نزیک بێتەوە لە دڵ و دەروونیان خۆشیان بوێ کۆتایەرین بە حادیسەیەک بزانین رەسوڵ الله عەلەیهی سڵاتو وسەلام چۆن چارەسەری کرد لە جەنگی حونەینە حونەین دوای فەتحی مەککە بوو واتە سوپاکە هەندێک کەسی تیا بوو کە مسلمانی ڕاستەقینە نین دوای فەتحی مەککە کەس نەیەوێرا بڵێ من بتپەرستم یدخلون فی دین الله ئەفواجا ئەفواج ئەفواج هەموو خەڵک بوون بە مسلمان ئیتر زۆر و بۆر بوو لێرانە کە چوو بۆ حونەین هەندێ لە ئەهلی مەککە لەگەڵ سوپاکە هاتن بە حسابی ئەوەی کە مجاهیدن بەڵام لە پێناوی ئەوەی کەشتیان دەستکەوێ لەبەر خوا نەبووە پاش سەرکەوتن بەسەر هەوازن و ثەقیفە ئەمە ساڵی هەشتی کۆچی پاش ئەو سەرکەوتنە کە گەڕانەوە لە گەڕانەوە پێغەمبەری خوا فەرمی ئیتر لە فڵان شوێنە با شوویە بین ئیسراحەتی بکەین ئیسراحەتیان کرد و پاش کەمێک بانگی نیوەڕۆیان فەرموو کۆمەڵێک دانیشتوون پێکەوە لەو مشرکانە ئەهلی مەککە دەستیان کرد بە پێکەنین بەو بانگ بێژە یەکێکشیان هەر قسەی خراپی وت ئەسحابەکان هەموو گوێیان لێبوو زۆریان پێ ناخۆش بوو ڕەسوڵ الله عەلەیهی سڵاتو وسەلام خۆشی گوێی لێبوو بزانە کێشەکەی چۆن حەل کرد ئەمڕۆیەکێ گاڵتە بە بانگکە دەوانێ هەر بیکوژین بزانە ڕەسوڵ الله لەبەر دەمیان گاڵتە بە بانگ کراوە ئیستیهزا بانگی کردن وتی ئەو جەماعەتم بۆ بانگکەن هێنایانن نەیفەرموو کێ گاڵتەی بە بانگە کرد تی کامتان دەنگی بەرز بوو جۆم لێبوو سەیرە و ئەدەبە سەیرە و ئوسوڵە سەیرە و ناسکیە سەیرە و تەحقیقە جوانە کامتان دەنگی بەرز کردبووە گوێم لێبوو وتیان ئەبوو مەحذوورە تیدا ئێوە بڕۆن و ئەبوو مەحذوورە بابمێنێت ڕۆشتن وتی سجنیکەن ئەبوو مەحذوورە خستیانە چادرێکەوە بۆ ئەمڕۆ عیلم نەفز واعڵێ ئەو کەسی کە هەڵەکە بیخەرە شوێنەکە و بە تەنیا بۆیە بیر کاتەوە بزانێ بۆچی هەڵەی کردووە مەجالی دایەک چەند ساتێک ئەنجا فەرمووی ئەبوو مەحذوورەم بۆ بانکەن ئەبوو مەحذوورە هات پێیوت تی ئەبوو مەحذوورە بانگ بە بڵێ ئەلله ئەکبەر ئەلله ئەکبەر ئەبوو مەحذوورەش دوو جار ئەلله ئەکبەری کرد ئەنجا ڕەسوڵ الله فەرمووی بڵێ ئەلله ئەکبەر ئەلله ئەکبەر دوو جار ئەشهەد ئەن لا ئیلاها ئیللا الله دوو جار ئەشهەد محەممەد ڕەسوڵ الله ئاوا هەموو بانگەکەی تەواو کرد زۆر جوانی وت بانگەکە خۆشی دەنگخۆش بوو کە لێبەوە لە بانگەکە ڕەسوڵ الله مەبلەغێکی زۆر پارەییایە ئیحراجی کرد کابرا گاڵتەی بە بانگ کردووە ئێستا پارەی ئەدرێتێ جگە لەو هەدیە مادیە ئەنجا ڕەسوڵ الله دەستی هێنا بەسەر شانیە دوعای بۆ کرد ئەو تەوقە کردن و باوەش پیاکردنمانە زۆر زۆر مهمە براتانم ئەگەر بەڕاستی بیکەی بەڕاستی تەوقە لەگەڵ یەکێک کا بکەی بەڕاستی باوەشی پیا بکەی ئەو ڕەحمەتەی تۆ ئەچێ بۆ لای ئەو ئەو ڕاستیەی تۆ تەسیری تێکا چی و دەبوو مەحذوورە پاشەوەی ئەو دوو خەڵاتەی دەستکەوت خەڵاتێکی مادی و خەڵاتێکی مەعنەوی دەرونی وتی یا ڕەسوڵ الله کتابێکم بۆ بنووسە بۆ عەتاب عەتاب نوێنەری پێغەمبەرە لە مەککە محافظی مەککەیە بەشکو ئیزنم بەی بانگ بەم لە کەعبەی مشەرەف فەرمووی باش ئەمری فەرموو کتابیان نووسی و هەتا مرد مؤەذن بوو هەتا وەفاتی کرد وازی لەو پیشەیە نەهێنا بزانە چەند جوانم ئیشەی بۆ ڕاست کردەوە قەت توند و تیژی نەتیجەی نابێ بە ڕێزان هەچ کەسێکە هەڵەی کرد تۆ هەڵەی لەگەڵا مەکە ڕاستی کەرەوە داواکارین لە خوای گەورە کە تەوفیقی دابین قەترەیەک لە سنەتی پێغەمبەر لە بەحری عەزەمەتی پێغەمبەرمان باس کرد بێ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم وبارك عليه واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته والسلام عليكم ورحمة الله

0: ذكركاني إوران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها.
1: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
2: الله اکبر، الله اکبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدر صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: روجك ديت جبرائيل وفريشتكان بريز دوستنو ورتيان لنايتو هيج قسناكن مقرويان كخداي مهربان مولتي بداتو قسي جوانو بجي بيش كشبكات
1: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
0: او روجر روجيشي حق راستو بريويا جاوي ديويت بابرو لاي پروردگاري ريقب قريتبر

0: تخشى
1: كاتيك پروردگاري لدولي توادا بانجي كردو گفتگوي لگلدا كردو فرماني پيدا بچو بولاي فرعون چونك براستي لسنور درچوو ستمي بي اندازه پيبله باشا اوان ناكرد دلو درونو كردارو رفتارد پاكو جوانو پختبيت تا رين مويد بكم بو ناسيني پروردگارد تا ترسي سزاي او ذاتت هبيتو ستم نكيت

جاكاتيك بلا قورك بيش هات كتنغان السامناك كالرويدا مبزد روجي قيامتا او روجا آدمي زاد ديتا ويادي كتشي كردوو تي انجام داوا دوزخ نشان ددريتو در دخريت بو هر كسيك كبيبينيت.

0: هوا
1: بلام اوي لپاي و شكوي پروردگاري ترسابيت و حسابي بو کرد بيتو جلوي نفسي گرت بيتو لهمو هواو هوسو آرزوية چين نادروست بيگمان هر بهشت جيگي مانوو حوانوو گزرانيتي
0: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
1: پرسيار لدكن اي پیغمبر درباري قيامت ككيو تشكاتيك برباد بيت
0: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
1: جاتو لچوه دزانيد كي برباد بيت تو لچوه و أو باس لچوه بيگمان كوتاي دنيا و برپابوني قيامات هر پروردگار دي زانيد
0: إنما أنت منذر من يخشاها
1: بيگمان ارچي تو تنها بيدار كروي او كسانيا كلو سات دترسن
0: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
1: او روجيك قيامت برباد بيت بباوران وادزانن كتنها سر لإواريك يا سر لبيانيك دريجي جياني دنيايان بوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: عبس وتولى أن جاءه الأعمى
1: روي قرش كردو روي ورجرة ما بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتيك عبد الله كري أم مكتوم كإيمان داري چين نابي نابو هاد بو خزمتي اویش هندیک لسرانی قریشی کو کرد بوا با امیدی هدایتیان عبدالله وتی ای پیغمبری خدا خدا چی فیر کردوید منیش فیر بکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پینا خوش بو که قسکانی پیدا برید لبرور روی گرش کردو روی ور جرا بویا سرتای ام سورتا دابزی که گلیا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لبروی نابینا که هاد بولای
0: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى
1: جاتو تزانيت بلكو أوهات بيت تا دلو دروني خاوين بكاتوا ياخد آموشگاري ور بگريت تا آموشگاريكا سودي پيبگينيت
0: أم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: مسلمانە بەڕێزەکان، خوشک و برای ئیماندارەکان، سلام و ڕەحمەتی خوای گەورە بژێ بەسەرتانە. هەروەها خوای گەورە بەردەوام بارانی ڕەحمەت بڕێژێ بەسەر خاک و خەڵکمانە و دڵی هەمومان خۆش و شادکا و خەم و خەفەتەکانمان بڕەوێنێ. اللهم ئامین. عزیزان و بەڕێزان، بەردەوامی لەسەر ئەو زنجیرە و تاریم لەژێر سەردێڕی پێغەمەرناسیدا، بەڵێ خۆشەویسان پێغەمەرناسی کارێکی گەورە و گرانە، کارێکی گرنگە بۆ دنیا و قیامەتی هەمومان. لە وتاری ئەمڕۆمانە ئەگەینە باسی یەکێک لە مافە هەرە سەرەکی و هەرە دیار و هەرە گرنگەکانی پێغەمەری خۆشەویست لەسەر ئومەتەکەی بە تایبەت و لەسەر مرۆڤایەتی بەگشتی، کە ئەویش باسی خۆشەویستی پێغەمەرمانە صلی الله عليه وسلم و ئیتیباع و بەگوێکردنی. بەڕێزەکانم، خوا سبحانه و تەعالی کە ئەمرۆڤەی بەسەردار و سەلارە نەخشاندووە و ڕازاندوویەتیەوە و ئامادە و تەیاری کردووە بۆ خلافە و بۆ ئاوادانکردنی ئەم سەرزەویە، بۆ ئەم کارە گرنگە غەریزەیەک یا هاندەر و پاڵنەرێکی زۆر چڕ و پڕی تیا خولقاندووە. ئەویش حب و بغضە، واتە خۆشەویستی هەندێشت ڕغبوونەوە و بێزاربوون لە هەندێشت و هەندێ دیاردەی تر. لەبەر ئەوە ممکن نییە مرۆڤ بژی بە بێ خۆشەویستی. جاماوەتەوە، ئایا ئەو خۆشەویستیە کە خواتیا خەڵق کردووە و پەیامێکی هەیە ئەم خۆشەویستیە، ئایا کێشیاوە بیدەیتێ؟ ئایا ئەکرێ وەکو جلوبەرگ بیکەی بە باڵای هەر کەس و هەر شتێکە بە حەق و بەناحەق؟ یا ئەویش شەرع زەبتی کردووە و چوارچێوەیەک و ئیتارێکی بۆ داناوە کەسی خۆی تەجاوز نەکا؟ بەڕێزەکان، ئەگەر ژن و ماڵ و لەشساغی و ئەنانیەتی ئینسان جێگەی خۆشەویستی ئینسان بێ، بڕواناکەم هیچ کەسێ هەبێ شیاوی ئەوە بێ کە ئەو حەقەی بدەینێ و ئەو خۆشەویستەی پێشکەش کەین بەقەی ئەو زاتە پیرۆزە کە پێوتێ محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم. ئەگەر ئینسان بە دافعی غەریزە و مرۆڤایەتی لە ناخویشدانیە خۆشەویستی هەیە بۆ جوانی، بۆ قشتی، بۆ ڕێکوپێکی، بۆ سیحەت باشی، بۆ خۆشگوزەرانی، بۆ بەختەوەری، بۆ ڕووسووری، بۆ شکۆداری، بۆ کامەرانی، بۆ ژیان، بۆ ژینگە، ئەگەر ئەمانە کە بە خلقەتیایەتی لە پێشی هەموو ئەمانەوە، بەڵکو بۆ ئەوەی مەعنا بدا بە خۆشەویستی هەموو ئەمانە ئەبێ ئەو زاتەی خۆش بێ کە پێڵێن محەممەد صلی الله عليه وسلم. چونکە پێغەمەری خوا هەموو جوانیەکان، هەموو پاکیەکان، هەموو قشتیەکان، هەموو بەرزی و بڵندی، هەموو ڕێک و پێکیەکان، هەموو شتە باشەکان لە ناویا کۆ بۆتەوە، بۆتە وعائێ هەموو جوانیەکانی لە خۆیا کۆ کردۆتەوە و خڕ کردۆتەوە. بۆیە کاتێک کە مرۆڤی مسلمان ئەو پێغەمەری خۆشەوێ، هەموو جوانیەکانی خۆشەوێ، هەموو ڕێکیەکان، هەموو ڕەحمەتەکان، هەموو سۆز و بەزەیەکەی خۆشەوێ کە مجەسەمە بووە لە محەممەد عەلەیهی سەلات و سەلام. وە کاتێکیش خوا نەخوا سەرگەردان و نادان و وێڵ ئەبێ لێی ئەشێوە ئەو پێغەمەری خۆش ناوێ، ئیتر دڵنیابە درۆکە هیچی خۆش ناوێ، حەتا خۆیشی خۆش ناوێ، مناڵیشی خۆش ناوێ، ژنیشی خۆش ناوێ، خوایشی خۆش ناوێ، خاکیشی خۆش ناوێ، خەڵکیشی خۆش ناوێ، ژیانیشی خۆش ناوێ، ژنگەشی خۆش ناوێ، هیچ شتێکی خۆش ناوێ و هەچێکی وت کە خۆشمێ ڕاست ناکا و ئەبێ داوای بەڵگەی لێ بکرێ. چونکە ئەگەر ئینسان ئەمانەی خۆش بێ و ڕاست کا، ئەبێ مەنبەعی ئەمانە، کانیاوی ئەمانە، وعا و دەفری ئەمانەی خۆش بێ کە محەممەد المستەفایە عەلەیهی سەلات و سەلام. ئەگەر لەوا بەڵگەی نەبوو، ڕاستی نەکرد، لە هەموو شتێکی ترا درۆ دەرەچێت. خۆشەویستەکان، خۆشەویستی پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام، جگە لەو خۆشەویستیە گشتیە کە غەریزەیە لە ناخمانە چەقێنراوە و چەکەرەی کردووە و گوڵی کردووە و لقوپەفی کردووە، جگە لەوە تابیعێکی دینی هەیە. واتە خوا فەرجی کردووە خۆشمان بوێ، خۆی گەیاندوێتی بە هەمومان وەکو دین، وەکو چۆن فێری کردووی نوێژ، ڕۆژ و حەج، زەکات، چی تر، چۆن ئەوە دینە و گەیاندوێتی ئاوە هاش ئەوەی بەڕەوانی گەیاندووە کە ئێمە ئەبێ خۆشمان بوێ. بەڵام کام چی خۆشەویستیە؟ خۆشەویستیە کە خۆی بۆی باس کردین، ئەبێ تەجاوز کە لە هەموو خۆشەویستەکان لە باوەک کە بنەمای ئینسانە، کە ئەسڵی ئینسان باوک و دایکە، من والیدیه و وەلەدیه، چلۆپۆبی ئینسانەکە مناڵەکانیەتی کەوابێ ئەبێ لە ئەسڵ و فەرعی خۆت خۆشترت بوێ، ئەبێ لەو ئەسڵەی کە تۆی لێ دروزبووی، لەو ڕەحمە کە لێی داکەوتوی، لەو نوتفەی کە تۆی لێی خولقاوی، ئەو پێغەمەرە لەوانە خۆشتر بێ کە ئەسڵ و فەسڵی خۆتە. أبيل بروبومو لا لقوبابي خوشت كمنالو نوو نوكانتا لوانيش الخوش تربية معناه يواي آسكي زور برزا يكي وريا نبي ويكي بسريقة نبي وخندوار وفاميدة نبي لما تيناقا وناتواني أنجامي بداو جيبا جيبكا لبر أوا أماش بعدكي ديني هي أبيك في غمرد خوشوين نابلا وكمنال وكبار وجلفان ومدوكان وبازار وقرق وقان وباق وباقات ومالات وأمانة أو خوشويسي غريزية دنيائية خوشويسي في غمرد جغلم خوشويسي عاطفية وجداني روحية أبي خوشويسي كي ديني به شونك التول الرقي أم محمد وخوا ناسي كستشاوي دين خوايا للرقي أم محمد وإسلام ناسي للرقي أم شخص وقرآن ناسي لرقي ام شخصا رجل لبهشتك لدوزق قطار ابي لرقي ام ذاته يا حلال حرام خير شر تاريكي روناكي راس شوت قشتي بهو ام شخصا اي ناسي وكوتمان بيغمري خوا سنتري دينك يا ناو راس ومركزي حقيقتك انا لبر او ابي خوشويسي ايما بو او بيغمري خوشويسي كي نايب بي نوازه بي فريد بي بيوينه بي بينمونه بي نابي لو خانيك في غمر تيادانا ولا ناخو وجدان دلتا يكسي تري تيابي كأما نقطيك زور مهمة بويتو مسلمانك تواويان لما سلي حالي بي حالي نبي لخوايتيا لألوهية الربوبيتا يكزاتي تيايا كالله لخاني ألوهية الربوبيتا يكسي تيايا شريكي تيايا كخوايا أو خوشويسي خواجايا كهات خوارا دوهم خانا لناخو وجدانو دلو داروني توي مسلمانا خاني محمدا لو خانيا تنها خويتي نابي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعشرين مباشرة نابي آل البيت نابي شيخ وإمام وأوانا لخاني في غمرابن أو خانة بتنها خويتي آية لدواء أو صحابة كان أو جبا فلوباي خويا أو جاية تقارو بو علماء وبو صلحاء وبو حكماء وبو أئماء وبو أواني كهادين كداعين أوانا شركة سخاني خويها أقل إنسان وريا نبي ليه الشيطان فعلي ليكا قولي ليكا أتي لخاني محمد يقلس داني يد دنيا ملوظمي بكو أكاتوا كواي ليه صدان كذن لو خانا جيغان كراوتو أوان الجمارا ورقما في غمج لنا يعني صلى الله عليه وسلم يق رقما وزور خطرة أو خاني إمامي واتيا تاجاري وقت واهي إمامك خوش ويلي في غمج بو بس يا أزاني شو كوقت نائب في غمر ربي صلى الله عليه وسلم لرجي لي نائب نال صلى الله عليه وسلم نوع إلى الشيداي وعشق وشوري ودروز نابه كعلي إمام فلان لرجي لي يا كعلي شيخ فلان كزهر فري حالي لي أما أود دليلي نخوشي كي كشندي إلى الدنيا أود دليلي بوفائية نحالبونا ترقرداني ويالونا دانية كتو خلقانة كتبيني تأسي في غمر صلى الله عليه وسلم هل وها لإتباعه هل وها لعشقه هل وها لعلاقه الروحي وقلبيه كابي أمدل لخاني مروفكانا محمد رقم يكا وتاك الرقم كسي تري لو خاني لدورانية آل رأيما لما شواوا إما أمحقك أخوة داويتي بمحمد صلى الله عليه وسلم دابش من كدوة هل لو خاني جني واتيا منالي واتيا جلفاني واتيا كاسي تيايا قاسي تيايا مالي تيايا مرمالاتي تيايا مزرعي تيايا خاكي تيايا كانت أنواع معشوقات ومحبوبات ومرغوبات تيايا لخانا كيف يغمرها همي أبناء ملازم بو مزاحمي خوش ويزي في غمرة بن همي بشي أو عيبا أم جلو برقات تنهاب أو أشي أم عبايا أبيل بري أو محمد بكر عليه الصلاة والسلام تو دابش كده بس ديان وصدان كتترا بناوي إمام ومذهب وشيخ وزعيم وسرق قبيلة ورئيس حزب دابش كده في غمري خوا يقرأ قبي بشكولي بمعوته بحال نوري كي بشكولي سلسلي أكال ناخي إنسانا أو بوفائية أما يا مسلمانان ليان شواوا داخل قرانم بوئي ايما كابنائي بيغمرة بن صلى الله عليه وسلم نابين او شوق عشق بيت نابين اما دليلي او نخوشي جاء ايسا تويشو من اجباتي بقين بوسي كنائي بيغمرين او خلق حالي لنايا بوسي هل نافر وقت نائي شيخ كبا اقايل اخوي نامين نائي امام با صلواتي كلا دالي ادا زور بدني قورا فنجازا نائي بيغمر انوسي على نال صلى الله عليه وسلم اقال بيز لي بمرضوي ايلي لناخيا مردوة لدميا بمردوية تدروا أو نشانة بوفائية أو نشانة إيه فعلا حب من بو بيغمرني صلى الله عليه وسلم برا زكان هندي كسي تريش هد دوبارة أم حب كالك نوا أم حب تسك كنوا أم حب بچوك كنوا أم حب بيناوروك بيناوخن أكن بجوري لجوركان اوان بشويك دل سران ليشوا وسل خلق الشيوين اوشلا حبي في غمه صلى الله عليه وسلم شيكي معنوي وعاطفي ووجداني وروحي نيه وانما حبي في غمه صلى الله عليه وسلم يعني اتباع او جاء قال الله وقال الرسول دول شبر جكنوا بدي النوى راس امنا بالله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتباعي في غمه صلى الله عليه وسلم مسايبه خوشويسي بلام لي راف شاركي زور مهمه آية او اتباع ككروكو كدرنجامي خوشويسي ناسيني خوشويسي صلى الله عليه وسلم آية اتباع بو آساني دروس به واتأتواني تو دواي او خوشويسي بكيبي بكيبي امامي اوحاد بكيبي نبي الممجد تنها شيخ تنها امام تنها عزيز تنها قدو تنها پيشن تنها پيشوا تنها سردار تنها سرور تنها تاجي سر تنها فنكي دل تنها جياني روح وجيان تنها معشوق ومحبوب ومرغوب ايا باسانيه جيت امبليا املوتكيا امصلا بوبايا هو مبتغايا هو غايه العليا بلام ايا اجتو خوشوي سيد نبي وتنيناسي چون لدايك بو چون جياوا چون جهادي كرو چون خباتي كرو چون شواني بو چون مناله بو چون باوكيك بو چون مردي بو چون بافيريك بو چون قائد يكي دبلوماسي سياسي مجاهد مقاتل بوا ام تفاصيل نزاني بس ببس هنگاو با هنگاو توزا بتوزا ام پیغمرا نناسي چه شخص يكو چه عظمت يكا چون زينتي ام جيانو جنگو بشريتا چون فخري ناو مروفايتو فخري كائناتا اگر اما اعاني ناسي خالدو هم كمحبت دروز نابه واتلا پیشا معرفت او جا محبت او جا اتباع طاعة أبو تسلسلية أما منهج قرآن منهج خوشويس خويتي صلى الله عليه وسلم منهج أحباب ومحب كانت كالصحابة وتابعين وعلماء كان أما منهج ورثة الأنبياء أي ناسين خوشمان أوي أو جاء نتيجة أمدو مقدمة بجوية يكين أبينا قتابي أبينا شاقدي أبينا مريدي أبينا درويشي من تعجبكم خلق الله من مريدي فلان شيخم من درويشي فلان شيخم من منسوبي فلان إمامم باشا إمام لبيغمر قبرة ترهي تخوا شيخ لبيغمر مزن ترهي لبيغمر ترهي أقل علي أبو بكر قبرة عسري مباشرة قبرة تابعين إمام فلان شيخ ومشايخ قبرة أو بشكي لنوري بيغمر ينبركوت صلى الله عليه وسلم أو برق لبوني مسكي نبوي ينبركوت وبوب وأنا معطر منوربون أو لبرشاشة كدانشتون او نوري او عكس بوتو بسريانا بويا توجبون عن خوشو منورنو فقيك عن هيبون بشيخ امام وامانا معقولة من نكانيا وكوازي بن برم لو خارو خارو لجوغ لك انواع شيت يكلبوا تاريك بوا طالبوا ليل بوا من بسم الله وابخم ولو دجاج بقرم لو اخوان بشوم نا اما سلي شوابي كلي راية بويا اما الظلم لبي غمرك صلى الله عليه وسلم كما في او خوافي داوا خوي هوارك تنك الدين ايجاني لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من والدي وولدي والناس اجمعين حتى امام عملت يا رسول الله توم لها مكتم قصر الا لنفسي خوم نبي فرمينا ابي لنفسي خوشت من ذات خوش لا اني خوت اوجا ايمانك دامز اما الدين ابي ابي كان بعمر وعمر ايش بكين بايما تا قمران نبي دي اما بي وفائيه اما جفايا اما بامكيه كإنسان أو خوشويسية كحق يكسا دايرنا بكاتبريتر بدا بخلقيتر أو الشيخ أو إمامة أو الزعيمة أو الرئيسة أو سرق خيلة أو الجنة أو مالة أو منالة أو نازل مشي أيديولوجية أفكارة اتجاهات أما نابه أما خطئك كشن دايا بلكو خطئيك كشن دايا نكر خطأ بتنها لبرو مسلمانا كان عزيزا كانم خوشويسا كانم لماني مولودة لماني ادعائي ايما كالين مولودة جيرين ولا في غمران خوشوه اگر خوشوه اوه خوشوه اكره اوه خوشوه اكره امامي ايما محمده امامي ترمانية شيخي ايما محمده شيخي ترمانية زعيمي ايما قائدي ايما رائدي ايما والرائد لا يكذب اهلا حمونوري شاو تاجي سر بالبلاي شاوان من قوري پیشنی يكمو اول و اخير ما لناو بشاركان محمده محمد يا كسروكي ابراهيم واسماعيل وموسى وعيسى وان به شلون سروكي توني شلون شيخي كي تقنجكيتو برابري شلون امامك يترو پنجا امامي تقنجكيتو تا حديث الروايه تكيد بيغمر پنجا حديث روايه تكيلوان كتابك هي شل هذا الحديث واتيا شل هذا الروايه بان لم حديث لو شل هذا الروايه شو صدفا مليل بيغمر الروايه كدوه چل هزار روایت چوار صدی لمحمد روایت کراوا او جعل في غمر شمان خوش اما اتباعي محمد اما مسلمين نخير واني العمل ادرك اتباع دري اخا جا خوش ويسان اقرين ابو او نقطة مهمة معرفتي في غمر محبتي في غمر او جا طاعة دروس به قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ممكن نيا من كسيكم خوش بياني ناسم ممكن نيا من بجي كسيكم خوش منوي کسی خوش نیست به گیش ناکی، بلام که خوش ویست با النازه و راده خوش ویست کس رزیلی اینی تو به گیخ سکانه که تو هنگام کانی حالا گری، بو این المحب لمن يحب مطيعه، بو اوی کسی به گیت که قبل پیش خوش ویستی خود به هیچ دلیا و، آو جا به گیت که، آو جا به گیت که، اگر با کتکو تیلا بسری و با گی کدی او طعنیه، او ناچاریه که کتکو تیلا کیلا سلاشو رقیتی لیت. لو كاتك تود دارها بس السريعة أيكتي لو كاتل دولا لعنت ليك كاتفو ليك دعاء الشر ليك خوشويسي أولنية في غمري خوشويس محبوبي خوايا محبوبي آسمانا محبوبي فريشتكانا محبوبي جبريلا محبوبي همو في غمركانا شو أنا أبي محبوبي تو أنا أبي أوجع أجر أما تشربوا يا ولد الإنسان خذبي يا ولد ناقو وجدانه لأنه روحي إنسان أو كخينا كيت يا قلبه لقل دمار وشاد دمار ولقل خلي كانا او جاء ما ابيته طاعه ام جاء بجوي كي او جاء بجوي باوكو دايكو جنو زعيم منال ورئيس خيل وامانه كي بجوي وكي راي او حجي او خوشويسي او بيش خي بسر هميانا في غمري خوا صحابه كان انا وا پروردكتبو او بار هنا ابو او راستكتبو بويا همشتكن بو خوا و في غمري خوا كت بويا جانس دزبون بويا بشي زوري بشهيدي سرينايوا بغريبي سرينايوا مال یان جیان یان گنجایت یان هچی کان هبو نبو بخشان بخو پیغمبر ام محبته او ام ناسینه ابیت الطاعات تعجبکم خلقانی او خوشویسی بل دل یانانیه پیان قرص او زور صلوات کیشی ل دیار بل پیان قرص نای بینن پیان قرص باشی کن و کو برد او کو دار او کو هر کس کی تر باشی کن او جعلن ان اتباع مهم اخته لمحبته مفلسی ل اتباعه حوجا مفلسی بی کسی لمعرفته مفلس به بیتفاق به لخوشویسی اوا دلی وشکو رکو تق به چون اتوانه اتباعی که اتباعی کیه که تو اما درویا خوش تو خلکی زخرتینی اتباع راس قرآن یک لای که دوتا اتباع هموشتی که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بنام چون ام نفسی علی چون شیطانی علی چون جنگی علی چون پرورده خراب آراسته خراب رفيقي خراب دنياي خراب بزمي خراب افكار اتجاهات اعلامي خراب عليه تولنا امهم تاريكستان وغندلستان ام نور بدوزي توبي كي بشيخ امام الرائد خود اما انا نايرن اگر ني ناسي خوش نوي لبر او خوشوي سي پالا ني با انسان اتباعي كسيكا تو چنا او كسد خوش او نه بجو يكي اگر بطن پیغمبرت خوش بطن بجو يكي بکیلو خوش دوست بکیلو بگیو یکی بمسخال خوش دوست بمسخال اتباع و اقتضای بی یکی مسلمانا کان اما قضی دینا با نبیت مسائل شعر کرن و دفل دانو اما ابی که ایلم ابی اما پیغمر بناسین بجوانی ببی زیاد بکن ببی غلو زیاد روی دعای خوش من بیو زیاد لهمو وجود یک من زیاد لنفس من او جا اتباعی کن لنفس من خوشتر من بیبال من نفسه و والده و ولده و الناس اجمعین چونك خواه فرمي لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعجب ما كخواه دواءك أبي لنفسي خوتو خوشتر بيه شوك پیغمبر من أنفسكم من أنفسنا لخو معنى جنوكا نية پري نية فريشتا نية عالمك اتر نية دايك ديارة باوك ديارة ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق قل إنما أنا بشر لبرو من أنفسنا معقول نیت تو دستی خود خوش نبی، معقول نیت شاید خود خوش نبی، دلی خود خوش نبی، وجدانی خود خوش نبی، جیانی خود خوش نبی، ممکن نه دی معقولش نیه پیغمبرت خوش نبی. هر کس پیغمبری خوش نبیت بشر نیه، بردی اکو هیکلی کی بیجان و بی روحا، لبر آوا آبی بام پیودانه. آو جا نقطه ای کی ترگرنه بیتان بین ما و آدی زکانم، آو جوای آم خوش ویسیه و آم طاعو، آم اتباع. أبي شرعي في روزي إسلام أو شرعي كخواب محمد ناديتي ضبطي بكا شوارتي وداري بكا سنو داري بكا فرمي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ف فرمی بنای خوشویسی و من کنه شریک خوا چون که خوشویسی وای شه تجاوز کا خوشویسی وای هدای ابزینه خینه ته رزی یاقوت و لؤلؤ مرجان و برد و نادان و چی و کل شعرکان نسراوه بعد اکیش بز یکاتا و دوائی لیکا یا رسول الله بیا بهاوار باو یا رسول الله کر رکم بریک چی کم بری سرم خا دشمنم جیر خا وام بوکا اوش دوباره او اطراع مسیحی کانو نصارا کان اواسران لیشوا او نیان فوکر با حضرت عیسی و ببالای اخوان دیان و پیان اوت تاک دیان بکر خواه و شریکی خواه و شریکی خواه جا فرمه نا اوا جاف بن جافی بن و خوشتان نو منم ناسن نا برزشم کنه و لسنوری بن دایتی من خانه خواهیتی و نعوذ بالله انما انا بشر بوی تنها لو سر زوی ایم ماوین سر و برک من هبی و قرآن و دین یکو معالیم یکی دین کمانو کو خوی ما بی ابی نیشه وینین لکاتی سرکشی و نفامی و جهل و نزانی و خرافات و افسانه و پروپوس پرسیا یا لکاتی حالهاتن و حلبزو دابزا تی پر رینین بی کنه شریکی خوان عوض بالله یا بی کنه برده کدار دای بزین با مستوی انسان کی عادی یا زعیم یا جنه منعنه کن خوشتر بیل پیغمری خوا او همی جفایه و همی بیوفایه اگاما لیبه ایم امتی وسط کذالک جعلناکم امتا وسطا ابی تینه پر رینین امیده کم بم خوشویسیه ام خوشویسیه بیت عشق بیت شیدائی من کات مروه بیکی اکتیف مروه بیکی کارا مروه بیکی پر جموجل مروه بیکی پر عشق و خوان رساله و پیام مروه بیکی جندی و شاگد و قتابی دل سوز و بوفای محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام که اتباعی و اقتدائی که بیکین و دلی پیغمر خوش کن چای رون کن و شفاعتي او پیغمبرش بدز بینین ان شاء الله رفاقتي پیغمبر بدز بینین وحسن اولئك رفيقا اخويا بقاتنا وبرزكان چون لراكوت دنيا تو لبهشي برينا انا خدمته لباوشي پیغمبره لجر عرايب مصطفى داكم انك يا اكرم الاكرمين وارحم الراحمين من انا كان من صالح كيدليها ومن خوش كي شفاء بنيري بو درد دار وخمبار ونخوشكان من رحم بمرد وكان من كي بقاتنا وبرزكان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين
1: با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نوناوچکانی دوروبری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگهرتز گویل رادوی محراب بگرند رادوی محراب دنگ یک با ایمان دنگ یک با جیان رادوی محراب

باسی خم فرق کردن با آرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سلیم فينام على فراشها وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبت. واتا أنس كري مالك رزي خويلي بدلي جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كاوسري أبو طلحي زربا بمبو، گلی جار کدایکم سرنیونکی خوی نبوایا، گلی جار کدایکم لسرنیونکی خوی نبوایا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دخوت. روجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات بو مالمان دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دایکم خوت، چون بدایکم یانوت ای ام سلیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتو بو مالتان لمالي اول سنو نكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقي كي زوري درداوا چوراوة سر پارچه چرم لسنو نكا، جا دايكم هك بكي كردوا شوشي كي لدر هناو او آرقي بشتي هل دمجيو دي گوشي ناو شوشكانيوا، جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواكي راچنيو فرموي او خريكي چيت ای دایکی سلیم؟ دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی بمنا لکان من ام آرقی تو کودکی نوا. فرموی پیکاو تا آفرین با خود. پیشوا مسلم گیراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او د چسپینن که خو پیروز کردنو خو مفرق کردن با پاجماو شوینوارو آثاری پیغمبرانو پیوچکن کار رواو پسنده بمرجه او سرنکیشه بو هاولدانانو شرک بو خوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخلقو پیروزی ورگرتن لی. بابن فی قرب النبی صلی الله علیه وسلم من الناس و تبرکهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزي خويلي بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنویجی بیانی دکرد ایتر راجکران و آبکیشکان مدینه حاجت و دفرکانیان با آوکا و دهینا بوی، اویش با مفرک و پیروزی دستی پیاده کردن گلی جار بیانیان زور سردیش بو، بلام لگل او شاهر دستی دکرد بناو آوکا دو نا امیدی نکردنو دلی را دگردن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزي خويلي بيدلي بچاوي خم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان لدابو هر تلامو یک برده باوا یاران دین قسته و دکوت نودستی یکی کیانه و پیشوا مسلم گراویتی و
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بر رحمترین کسب و منالانو خاو خزانی بابون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت احدا كان ارحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان ابراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بدلي كسم ندي وكآوى وك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزيبيته وبخزانة وتي لقند لقند كان دور بني مدينة إبراهيم كري بيغمبر سلامي خويل سربي درابو بداين كبيغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دچو بولاي إمج لخزمتيا دچوين مردي داين كي إبراهيم سلامي خويل سربي واتا باو كشيريا كي آسنگربو آسنگري دكرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كدوت كدچو جوروا مالک پر بولد کلو بشروک خانوکا قنگ درابو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دگرتو تیر تیر ماشی دکردو بونی دکردو انجا دگرایو کات ابراهیم مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منا ممک خوربو کمرد لبر اوا لبهشت عدو داینی هیا ممکی پیددن حتا لشیر دبرتو پیشوا مسلم گراویتیو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتى أبو هريرة رزي خويلي بدلي أقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسنی کری پیشو علی ماجد کرد که کچه زای بو کری فاطمه کچی بو رزای خوان لیبه اقرعو تی دسامن دمن علم هیا تا استا کسی انم ماجد کردوا. پیغمبری صلی الله علیه و سلم فرموی کسی رحمی نبه رحمی پینا کرد. پیشو مسلم گراویتیو.

0: لدای بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدای بونی هوا و امید و چنک جوان کانو روشت برزکانا.
1: رادیوی محراب دنگیک بو گیندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خداي حمد سنا بوتو لسر نعز نعمة كانت. والصلاة والسلام على نبينا محمد. درود سلام إخوة لو خوشويستو ناز دارمان. كيستاواننا ومانجي مولود لدايك بونا كيدين. برزان خوشويستان لبرنامي لمجلس پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم پیک شاده بین و امجارش سرتا لخوای گورو مهربان پارین و خوای گوره اما انگه پربکا لخیر و برکت و خوشی انشاءالله لمجلس امجاره من اچین خزمتی پیغمبری خوشویس من صلی الله علیه و سلم که مجلس امجاری پیغمبری خوا باس لخوی من بود اکات صفات و هنده تایبتمندی خوی من بود اکات خواهی گورو میروان کامل صفت و تابتمندی داو بم پیغمبر نازداره ایما که به پیغمبرانی که نداو خواهی لهندک فرمایشتی صحیح دا بمانی باسکه ایجا گلو فرمایشتانا روش کامل اگل هاولکان لخزمت پیغمبری خواهی دانشتون و پیغمبری خوشش من صلی الله علیه و سلم ایجا گلو صفت و تابتمندیانی که خواهی گورو میروان دایتی به پیغمبری خواه بمانی اگرهتوا ام حدیثش صحیح امامی احمد گرابیتی و شیخ البانش أفرمي حديثك صحيحة أفرميها خوشويسمان إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجلد في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشامي پیغمبر خوشویس فرمی صلی الله علیه و سلم خوای گورو مهربان کات یک بریاری داو که من آخری پیغمبران بمو خاتمی پیغمبران بمو دوا پیغمبر بم که بمنیر تسر امزویه کات یک امریاری داو و نوسیویتی که هشتا باو که آدم قرقی شل راو و دروس کراو روحقی نکراو تبری خوای گور امریاری داو که ابی آخر پیغمبر محمد به و خاتمی پیغمبران و دوا پیغمبری همو پیغمبران یعنی خوای گورو مهربان کات یک بریاری داو که ام محمد پیغمبر به هشتا باو که آدم بتوانی درست نکراو و هر قرو اش روح حقیقت یکل نکراو و هر وها فرموی من خبرتان دمه با سرتای هاتنمو چونتی هاتنی من افرمی سر هاتنی من بشه کی دعای باوک ابراهیم بوا کاتی خوی باوک ابراهیم سلامی خوای لیبه لگل اسماعیلی کریا کاتی که بنای کعب و مالی خواد رو سکن لو کاتی دعای که کاتی فرمی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم فرمی خوایا کاتی بنا کدرو سکن خوایا لأهل امشارا لخویان پیغمبری کن بو بینی بو بینی را که هدایتیان بدار رنمایان بکات و هر وا فرمی من او مجدیم که سیدنا عیسی با امتکی داوا سيدنا عيسى او پیغمبر نازداري كه پيش پیغمبري خومن هاتوه نيوان نزيكي 500 ساله كه به زياتر هر وها اوش لو كاتيا پیغمبري عيسى سلامي خويلي به پيش اوي بگرتو بلاي خوي گورو برز كريتوه مجدي كي دا به قومكي و به امتكي خوي به مسيحي كان پيوتن اوتي من مجدتان ادمي كلا دواي من پیغمبر يك دي ام پیغمبر احمد ناوا اگر هات او پیغمبر هات همو تان دوائی کون و مبشرم برسولی یأتی من بعده اسمه احمد لسوره صف آیت 6 او پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم من او مجدیم که سیدنا عیسی داویتی هر و ها فرمی دایی کشم او کاتی کوا من لسکیاب مو حملی هبو بمن زور جار خوی ابینی لخوی نور یکدر اشو لجانی او نورا کوشکو تلارو بناکانی شام منطقه شام لوی او شهر او شونی رو ناکه کرده و او شهري روناك كردوام امش بلغي لسروي كوا طبعا شامي او كاتا رومكاني ليبو رومكانو كوبلي اوروبا استا بلغب و بوي كوا ام نوري پیغمري خواو ام ديني پیغمري خواو ام رشنا هدايتا اقا بهمو شارة غوركان ولاتا غوركان هلوكو بين نسا بهمو عالم قشتوا بهمو كنو خجبيني كابلاو بوتوا مسلمانانی برز خوش ویستم لە مجلس ام جاری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیکو هم دانشتونه پیغمبری خوا باسی فضل کی خو ایمان بوکا باسی اند صفات تابت مندی خو ایمان بوکا به گومان ام اذانن کوا ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم تابت مندی زور گوری هي خوای گورو مهربان ل قران باسی کردو حتی ل آیت 15 سوره مائده خوای گورا وصف پیغمبر کی اکا بنور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بتأكيد بوئوها تولى لا إخواوا نورك كمحمد إمام طبري أفرمي أم نور مقصد بي بيغمر إخوايا بل هندك لزانا فرمون أم إسلاما بل أبقوا لبخوترك أفرمون أم نور بيغمر إخوايا وهروا كتاب مبين كقرآن بيروزا لا إخواوا بوئوها تولى خلقين أم دوشتا دوشتا بيو بقرن فقد نجا رزقاتان بيها الكسي دور بيلم دور ريقا لم دوسر شاوها النغوزية براسي فقد هلك وخسر قرآن بيروزو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور بيغمري خواه بلا نور نور يعني شيء نور يعني روشن كرموي ريقا يعني هدا يعني رن ما يكدني ريقا يعني بهوي نور وروشنائية وإنسان ريقا دوزيته وكريقا دوزيه وبيايا أروى أغاتا منزل أغاتا أشونيكا مقصدتي بلا نور روشنائي پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لم فرمودانا بماندره کې وی که خوای ګورو مېربان کومله تعبت مندی او فضل مقام ګوري دا او پیغمبر کې که محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم بو یې به مسلمان جبراسی ابي همیشه لخدمت او فرمودانا بین بو او فضل مقام پیغمبر خدا له بشام همیشه ګوره به او بمحبت او درود صلی الله وبنیرین او فخر شانازیب کین بو کوا ائمه ام پیغمبر نازدار خوای گوره بوی نردوین و نردنی ام پیغمبر بو خوی نعمتی که گوری خوای بسر معنی و یکی که لو نعمتانی خوای گوره میره بند که منت اکا بسر بندکانی و بریتی لنردنی پیغمبر بریتی لهدایت دان من بو اسلامتی لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم خوای گورو مېربان منه تکا بسر بندکانی وکاتی کله خویان پیغمبر کی بو نادون ک محمد المصطفی او اتکان قران من بو خونته او رن مای مان کاتو درون من پاک کاتو بو یا هاتنی پیغمبر خو نادنی پیغمبر خو ولادت پیغمبر خو رن مای کانی پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم بو ایمه نعمت کی گوریه ابي حمد سنای خوای گورو مېربان لسر بکین هر وه زانان فرمو یانا انسان براسی ابي زور جار بیر لنردنی نعمتی پیغمبری خواب کاته و سپاسی خواب که لسر اوی که محمدی نردو و شکری خواهی گوره بکن لسر اوی که ام پیغمبر خواهی گوره خلاتی امی کردو حتی پیغمبری خواه خوی بو خوی سپاسی خواهی گوره کردو لسر حتنی خوی لیان پرسی او تیانیا رسول الله بوچی روژانی دوشن بروژو ابي وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه رواه مسلم پیغمبر اخوا لیان پرسی یا رسول الله بو چی روزانه دوشنبه روزو ابي فرمیسون ک لو روزه ال دایق بوما هر وه لو روزه ش اخوای گورا من یک دو پیغمبر قران بو نردوما هر دو روایت ک هاتوا لو روزه ی روایت ابو داود فرمی و فيه انزل عليه علي القران لو روزه قران فای گورا بو من نرد اخوارو بلان مقصد سلكي بيغمري خواه فرمي ذاك يوم ولدت فيه من لو روجة يا خواهي قولة لدائك ينامو وبوم لدائك وهاتم أمبونا ولو كوابو بيغمري خواه بو سباس قزاري خواهي كردو لسر هاتني خواهي روجة لدائك بونيا بويا أما براسي زانان فرمون إيه مش بهماشي وأبي لبو أمن عمتي خواهي قولة حمد سنه خوای گور بکین هل لیره شو یک وازانه یان زور جار وصف پیغمبر خوایان کردوا وزانانه فرمون پیوسته که مسلمانان وصف مدح پیغمبر خوا بکن هر وک پیغمبران پیش خو و مدح پیغمبر خو مانیان کردوا پیش اوانش خوای گور مهربان وصف پیغمبر کی کردوا فرمیتی و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین وانک لعلى خلق عظیم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم هروها پیغمبران وصفی پی ام پیغمبری امیان کردوا حتى صحابه کانش وصفی ام پیغمبری امیان کردوا بحضور خودی خوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هربوی لدوی اوانی اصحاب و تابعین و زاناکان و شعراء و نوسرکان و مفسرین و برو ببین همو زانا گورکان همو شاعر گورکان همویان الا لمدح و لوصفی پیغمبری خواه شتیان فرموه جی خویتی براسی امی مسلمانانش لوصفی پیغمبری خواه شد بلین لوصفی پیغمبری خواه صلی الله عليه وسلم قصي جوان بكين شعر بهوني نوا سنك قابيلي او وصفيا سنك الشياويتي سنك براسي همو او وصف جوانانا هلا قريت او تاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خوي صحابة كان لمدحي پیغمبري خواه شعيانو تو وخوي جويلي قلتونا كوابو برزان اما بلغي لسر اويكا ام التي كردواري ايما كاتيك لماني مولودا اخروشينو و سوزو عطفي پیغمبري خواوين لك لما لكانو لمزغوتكانو لا قاكانو شونه گشتكان مراسم سازه كن كوبونه واكن بس في پیغمبري خوا كن شعر اخرن و وتار اخرن و خير وخيرات اكن اما بلغي لسروي كوا ام امتي ايما الحمد لله لهاتني پیغمبري خوا حاليبو و سپاسي پیغمبري خوا گوراك لسر امني عمتا ومحبته خوشويسي خوان مو پیغمبري خوا دربرن وفخر انتماي خوان دوپاتكنو جي خويتي براسي امي مسلمانان جبايخ بم روجه بدين بم مانجا بدين بو اوي كا تيدا بتوانين لما زردي ايمان لام كينوا خوشو سيمان بو پیغمبري خوا زياد كين وهروها لسيرتو جيانا كي شعر زابين ودز بگرين بورن مايو سنتاني كوا فيري كدنو و او گوهر جواناني كوا بوي هناوين بله وصفي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم جي خويتي بداخو براسي هندك جار مسلمان بعضاق لمسلمان كان منعي أم كوبنا ودانش نو مولو دانا أكن قوايا أما اشتيكي شرعينيا راسا وكو رايك وجاوازي زانايان أما موضوعك خلافي زاناني لسران ديكالين بيغمري خواه خويني كردو وصحابنا يان كردو بأي مجنيكين بلان براسي نابي بوشي وجد دجاتي بكريو يعني بوشي وجد منع بكريا ك يعني او كساني كبم جورك هرانا هلسن تومتي بدعو قناه جورك لشيركو أم بابتانا بدأت باليان يعني أما موضوعي خلافية بوخوي لما موضوعي خلافية إنسان براسي أبي باي برامر به اللي توا زورك لزانان رأي أنوايا أما مناسبة وعادتي كناكري بدين واجب نكرا وخو واجب نبوا هم أوصى أو روجي كل اللي دايق بولو روجا إلا مولود بكري شندين جان روجاني بيش أو أكري دواي أو أكري مهم أما مناسبة ويادي كبوي إمتي دا بتوانين مسلمانان كوبنوا ويكتر ببينن ودعاي خير بكن و سمك لجاني بيغمرة كمان شهر زابين صلى الله عليه وسلم دانشين وصفي بيغمري خواب كان الشعر بخوني نوا سمك براسي ايش يقل عادة كان بيغمري خوا ديوغرتن بوا للشعر والشعري خندوتوا وحزي للشعر بوا والشعري حزي لبسني الشعر بوا يعني بدا خوا جارك لقل برايك من اخشي وما انكرد رخني لي مولودة قلت ايو تسونا بلا مزقوتا الشعر بخوني لتوا دف لي بدري ايو تم اخر براي برستو ام قصيكي شهر زايد هي لحديث ولا سيرة جاني بيغمري خوا أو تال السيري في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لحديث صحيحة في غمري خواه خوي الشعري وتوا الشعري بيستوا جويل الشعر قرتوا أو تال جابري كوري سمورة عليه جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما يتبسم معهم أما حديثي الصحيحة إمام الترمذي رابطه بجمارة 2050 أفرمي جابري كوري سمورة عليه زياد لصدجار لخزمت بيغمري خواه دانشتوما بيغمري خواه جويل الشعري أصحاب كان قردوا أمان الشعري أنخلون دوتا وأم جويل يقردونا هند جار الشعر كان شعري جاهلي وسردمي كون بوك شعري جاهلي وسردمي كون اشتي لوي نارخشي تدابي انواع اشكالي تابوا علي بيغمري خواه بيدنق بوا وجويل يقردونا وهند جارش بدمي أنو بيأكني بدمي و بيكني اما بلغي لسالي كا پیغمري خواه خواهي دانشتو جويل الشعر قلتوا دايك عائشة سلامي خواهي لبي بما نجيرتوا جا براسي هلا هنده خلق و ازاني شعر خلنا ولا وصف پیغمري خواه و مدح پیغمري خواه لمزگو دکانا كا اكري و دفل ادري اما گناحا يا هلا اصلا اتوانين بلم اما ايك ولا كاري صحابة لنا و مزگو تي پیغمري خواه او تا دايك عائشة جيرتوا لحديثي صحيح كا امام بخاري ومسلم يجيرنوا امام بخاري ومسلم ام حديث اجيرنوا كذلك عائشة فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بالروح القدس ما يفاخر أو ينافخ عن رسول الله في غمان إخوة صلى الله عليه وسلم لنا مزقوتك إخويا من بريك بو حسان كري ثابت كشاعري في غمبرة شاعري في زيرك بوا لوصف في غمان إخوة شعري وتوا لبرانبر كافر ومشتك كان وشعري وتوا ردي قمان كان داونتوا في غمان إخوة لنا مزقوتك شوني كي بو دياري كدو شون بو خوي من بريك دياري كدو خطبه دا بو شوني كي دياري كدو اصول و دان الشعر خوند و شارکان وصف پیغمبر خو ابو باسی گورې پیغمبر خو ابو باسی ردی مشرک و کافرکان ادایو و هر وه لو زیات پیغمبر خو دعای بوکلی فهم یا ربی خوایا پشگیری ام حسانه بک هتا پشگیری پیغمبر کته کات مادام وصف پیغمبر کته کاتو پشگیری پیغمبر کته کا یا ربی خوایا توش بروح القدس ک جبرئیل پشگیری بک و یا رب تبدا زمانی پاراو بیت برزان خوش ویستان امی کوردواری و ما مصاو زانا گورکان یم لشندین صاله لناو مسلمانان نکلا یم لزوربی ولات اسلامی کانا ام کار اکری یعنی کوبنو و دانشتی مسلمانان لمانگی مولودا و کو مناسبه و کو یاد ام نکلا بو واجب به فرض لدینا ام یاد ام عادت ام مناسبه کتیدا کوبنو یم اصل و اصل الا دیشگ لدینی یم كوبونو تجمعات ديني اما حزل كوبونو تجمعات زورة او تانا جمع او جماعتا او تانا نجي خورقرانا مانقرانا نجي بارانيا ججنكانا وليمية عقيقية وكيرية همو امشتانا جمع او جماعتا نجي فرزكانا همو بوي مسلمان زوزو كوبونو زوزو يكتر ببينن لكوبونو كان بو اما بركد اباري لنا وجماعتا جا بو يجي خويتي براسي مسلمانان لم براسي مقورية لم مانقا مولودية سپاسی خواهی گورب کن لسر نادینی ام نعمتی ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم او تانی کاتی که حسانی کوری ثابت شعری لوصف پیغمبری خواهی او توا و هجو مشرکینی کدو پیغمبری خواه فرمویتی اللهم اید حسان بروح القدس کما نافح عن نبیك مادام او وصف پیغمبری خواه کاتو و لفظ پیغمبری خواهی اردویتو و هجو مشرکینی که یا ربی خواه توش پشگیری بکا او جا قصه كتير هي يعني لنا وبعض المسلمان بداخل وقالين أم كارا يادي مولودو أم مناسبانا أقر كاركي باجبايا بيغمري خواه خوي يكرد يا صحابة يعني كرد يا قالين مادام بيغمري خواه خوي مولودين كردوا يا صحابة ني كردوا إما جنايكين حرامة أم قصه قصيكي علمينية قصيكي منطقينية نابي أهلي علم قصيبك سنك مقاعدهك أصولية زانانة فرمون هر شتی پیغمبری خواه نیکرد بیه یا صحابه نیکرد بیه معنی او نیه بو ایمان آبه بیکن یا حرامه او ایک ایمان آبه بیکنو حرامه او ایک پیغمبری خواه نهی لیکردو نه او ایک او هر چی نیکرد بیه پیغمبری خواه دانشتی نکردو صحابه کردو یه صحابه دانشتی نکردو تابعین کردو یعنی زنانی دو امان کردو یعنی کوابو ام قصه هلی هر کسی یک بیلیه اما خواه کردن شای خلق براسی ولا ام کار اگر گرنگ بای پیغمبری خواه ایکرد یا يا خو من ما نتو بشكل الدين تاب بيغمري خواتو مد باركن بوشي نيكردوا نا ما مناسبو عادت يا كيمتي يا كوبن وكن وكشون اسايي لا يادي اسرا معراج كوبن وساس كن بوي خلق فيري ام حديثه قوري بيغمري خوا وتفسير سوري اسرا بوبكين ليادي مثلا هاتنا خواري القران لهر مناسبه كتير دينيه مدانشين باسي او رداو اكن بو شمكي لسيرو جاني بيغمر شازابين صلى الله عليه وسلم اما غلطي كي زور هلايا كي زور قوريك هندي كس الين مادام بيغمري خواني كدو اما نايكين شنك خواهي قورو ميربان هش آيتك ما نية هش حديثك ما نية بولين هر كسي هر شي بيغمري خواني كدو بي اوجميكين او آيتي خواهي قورا فرمي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو بيغمري خواهي قورا فرمي اوي محمد ني فرمي اوي محمد ني كدو اوجميكين نا فرميتي اوي بيغمر نهي لي كردو يوم يكن اوي نهي ما لي كراو لما قد كراو كو ايات حديث بلا ايوا لا يادي مولودا يادي مانغي لدا يقولي بيغمر اخويا كوبن وما كن دانش المكان كو اشتي وهايا قد شي واني ناتي انا حديثي قبل الميكا هيش اياتك ما نيش حديثك ما ني بلا واش تاع المكان اما هلا براسي جا اما نمونه تان بو بین مولسره کوا صحابه شتيان کردو ک پیغمبر نه کردو صلی الله علیه و سلم صحابه شتيان کردو ک پیغمبر اخوان نه کردو لم اخوش انا امام بدرس بو كاتك لغزا الشر يمامي لدوي وفاتي بيغمر صلى الله عليه وسلم لو شريا امام بخاري ما نجيرته امر داوة صحابيه كي زور لواني قرآن لبربو شهيد كران امام عمر بياوي كي عقلو زيركو دوربين بو حتى بيغمر اخوة فرمي لو كان نبيا من بعدي لكان عمر اقر بيغمرك دوية من بي عمر ابيت بيغمر اخوة ام امام عمر سلام اخوة اليه بكاتك كاتك تماشای کروا صحابه کان خریکن زوری کان شهیده بن و قرآن جن نسراو توا قرآن نسراو کو ایسه لکتابه که آواه هیا پرچه پرچه هبو للای صحابه کان نسراو لناو پیسته کان لناو بعضی پرچه در خورما و اوانه امام عمر فرموی ای سیدنا ابو بکر بوچی بریار نادیت قرآنی پیروسکوب کینو و همی پیکو لیکشونا کوب کینو چون أو صحابان وشهيدك لن إمامي أو بكر الصديق أم هقصيك الكيسة بعض خلقي كات أواني كمنعي مولودك إمامي أبو بكر الرزاي خوالي بيفرموي إمامي عمرود كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله من شون شتيب كم بيغمر نيكردو بيغمر إخوة مادام قرآن يكون نكردو من شكوينها كموا إمامي عمر فرموي هذا والله خير فرموي أي أبو بكر والله ما خيرت يا أما زور شاكا أما كاركي بيرنجا دي إمام عمر بردوام أما يموت بردوام أما يموت ولو صحابة كانت رقصيان كرم ناقشيان كرتا أو بو هموية الهات نسر أو رأيك مكارك زور باشا راس أو صحابان وشهيد بن أبي إمام قرآن كوكريتوا أو بو براران دو قرآنيان كوكر دو بو أمجلس نيك يعني دروس كرت صحابيكي قنجي قارئ ونسر أبو كنايو زيد كوري ثابت بو تكليف يعني كربو يوم كاربكات أوش بامان شهوتي يا كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتي او جوتي شلون اشتيك كان ايوا كبيغمر نيكردوا بو اشارون كدوا امش خيرتي هيا دي هسان قران ان كوكردوا دي برزا كوكر نوي قران غرنغو دسكاري كرني قران بمشي وازه ام كار غرنغل القران اما غرنغ يا ديكو كوبنو مسلمانا لشونك بو باسي سيره جاني بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم بو براسي ام كار یکی لو کارانی که دان کاری تری آواه هیا که پیغمبری خواه نیکردو و اصحاب کردو یعنی لدوای اوانش پیغمبری خواه لدوای اصحاب کانش قرآنی پیروز که نسرای و ام حرکه و فتح و نقطه و امانه نبو حرف کان لیک جیان اکرانه و لدوای اوان کامل مسلمانی تر هستان ابو اسد دو علی احمدی خلیل نصری کوری عاصم امانه هستان نقطه و حرکه و شتیان بو قرآن دروس کرد بو حرف کان بو حرف کان لیک جیا بکریانه و اما هم خدمت يبون بردوام تا اساس خدمت به قرآن پیروز کری دیان شیدر اکراوه امام عثمان رضی الله خوایلی به باشکرا یعنی پیغمبر خواله جمعه یا روزه جمعه یک بان یدا امام عثمان صاحب بان کتری زیاکر بو خلق ویلا بیتو اگدار بیتو زانی که مسودی هه به مسلمانان بان یعنی بان شعار کل شعارکان اسلام امام عثمان رضی الله خوایلی به امکاری کرد کوابو هلی اقسی کوا خلق نشاو خلق براسی او شتی که الین هر شيء في غمار إخواني كل بيمنا بيكين مولودك قرن بويا في غمار إخواني كل بويا إمنا يكين هلا يا أمشتا بويا برزان خوش ويستانم مجلس أمرمان أمرمان كوتايبي دينين يعني مان كمان مانجي مولودا مانجي كي قرنجا لتشمنا خزمتي سيروجياني في غمار إخوا بويا بجداري أو مجلس شونا نبكن كواتي دا مسلمان كو أبنوا بو وصف في غمار إخوا بو مدح في غمار إخوا أو شعراني كأخوان ريتوا جيوي كي روحي إيمان دلو سكري بلا ممر جيبي أو مجالسانا راسي كاري هلي تيانا كري وهموي بربي لنصيحة وآمشقاري خواي قورو مهربان أم من قبل بخير وبركة بسر همو لايكمان ولقال أو في غمار ناز داريا كو من مكاتو لقيامتا أو في غماري كوا خوي غورو مهربان شندين تامد مدي في داوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: لبروجي لدايك بوني فخري كائنات ده.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين خۆشەویستان لە گەوهەرەکانی ژیان باسی لێوە بکەین ئەمڕۆکە تووڕە مەبە تووڕە مەبە و لەسرە خۆ بە و خۆگر بەدای من لە بەرەوەی تووڕەبوون ئاسەوارەکەی باش نییە و سەرنجام شتی خراپ و پەشیمانی بەدوایداتێ بۆیە شاعیری گەورەی کورد پیرەمێر دەفەرمێ کە قینت هەستا و دەستێکت وەشاند شوشەی ئارامی خۆشی خۆت شکاند ئەو کاتێک کە تووڕە دەبی و دەست دەوەشێنی و دەکوتی و لێ دەدەی و دەکوژی ئەو کاتە تو ئارامی خۆت لەدەستداوە بەلێ کەسێکت کوشت بەلێ کەسێکت دادکاری کرد بەلێ کەسێکت ئێشاند و ئازارت پێگەیاند بەڵام بە درێژایی ڕۆژگار ئەوە تو ئارامی خۆت لەدەستداوە ئەوە خۆت تووشی مشکلە بووی خۆ تووشی ئەو جەشکات و شکوت بووی خۆ تووشی مەحکەمە و مەحکەمە کاری بووی ئەو جە بڕۆ دەستی ئەم ماچکە و بڕۆ لەبەر ئەو پارێەوە و بڕۆ داوا لە ئەو بکا تا سولح بکرێ نە ئەوەل جاری سەرەتا لەسرە خۆ بە و خۆگر بە و ئارامگرم بە تووڕە بووی تووڕەبوونەکە ئاسەواری خراپی بەدوای خۆی نەهێنێ ئەگەر ئەو کاتی کە تووڕە بووی ئەگە نەتکوشت ئەگە زوڵم نەکرد ئەگە تەعداد نەکرد دانت بەخۆدانا ئەو چەند چرکە سات و لەحزەیە ئەو کاتە خۆت ئارام دەبی و تووشی مشکلە نابی بۆیەش پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ لەیس الشدید بالسرعة ئینما الشدید الذی یملك نفسه عند الغضب پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ئەو کەسە ئازاو بوێر نییە ئەو کەسەی کار کاتێک تووڕە بوو ڕاستەن بوەشێنێ ڕاستەن لێ بدا ڕاستەن بکوژێ ئەو کەسە ئازا و بوێرە ئەو کاتی کە تووڕە بوو دان بەخۆی دابنێ و سەبر بگرێ و تووڕە بوونەوەکەی خۆی قووت بدا مەگەر چەندەها کەس کە تووڕە بووە خۆی پێڕانەگیراوە لەسەر فولایتێک لەسەر ماشێک هەستاوە کەسی کوشتووە جاریەوە لەسەر جۆگەڵە ئاوێکە کەسی کوشتووە لەسە توخیبێکە لەسە پارچە زەویەکە کەسی کوشتووە و خوێنی مرۆڤی ڕژاندووە ئەوە نەتیجەی چی نەتیجەی تووڕەبوون بۆیەش پێغەمبەری خوا صەلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ما کەظەم عەبد لله ئیلا مەلأ جەوفه ئیمانا ڕەواه ئیمام ئەحمەد پێغەمبەری خوا صەلی الله عليه وسلم دەفەرمێ هەر کەسێک کە تووڕەبوونەوەکەی خۆی قووت بدا لە پێنای خۆی پەروەردیگار دەسەڵاتی هەیە بوەشێنێ دەسەڵاتی هەیە تۆڵەی خۆی بکاتەوە دەسەڵاتی هەیە زوڵم بکا بەڵام لە پێنای خوا تووڕەبوونەکەی خۆی قووت دەداتەوە ئەوە خوای گەورە لە پاداشتی ئەمە دلی پڕ دەکا لە ئەمن و ئەمان و ئیمان بەلێ خۆشەویستان بۆی پیاوە کاتە خزمەت پێغەمبەری خوا صەلی الله عليه وسلم وتی ئەی پێغەمبەری خوا ئەوسینی ئامۆژگاریم بکە پێغەمبەری خوا صەلی الله عليه وسلم پێی فەرموو لا تغضب تووڕە مەبە فەردد مرارا چەند جار دووبارەی کردو فەرمی ئەی پێغەمبەری خوا ئامۆژگاریم بکە ئامۆژگاریەکی زۆر بەنرخ پێغەمبەری خوا هەر پێی فەرموو لا تغضب تووڕە مەبە لەسرە خۆ بە ئەم فەرمایشتەش ئیمام بوخاری ڕیوایەتی کردووە ئەها چەند گرنگە خۆشەویستان ئەگەر بێت ئەمڕۆ کە مرۆڤایەتی ئەم فەرمایشتەی پێغەمبەری خوا تەدبیق بکەن عەمەلی پێ بکەن جێبەجێی بکەن زوو تووڕە نەبن کە تووڕەش بوو دەستی نەوەشاند ئەو کاتە تووشی مشکلە نابی تووشی گێژاو نابی تووشی مەحکەمە و شکات و شکوت نابی تووشی زیندان و کەلەمچەکردن نابی کەسی واهەیە هەر شتێکی بەسیت بە قسەیەک بە هەلوێستەشی زۆر بەسیت زۆر کەم تووڕە دەبێ هەستاوە ژنەکەی تەلاق داوە لە پاش چەندین ساڵ چەندەها منداڵی هەبووە لێی
بلام لسر هلوستا شي زور بسيط جنكي طلاق داوا جني واهي دلي نويرين لدست بياوا كمان وزيك بكين چرپيك قصيك قفتقويك دنگ ما ليو بي يان داوا اشتيك بكين او هادا كين بياوا كمان وكو بركان دا تقتوا او اندتو ريا او اندتو ريا او دزوري واهي لدست بياوا كيا دناليني بياوا كلا لدست جنكي دناليني كزور تورو تندو تيجن علاجي علاجي توربون إنسان كتوربو علاجيا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لتن فرمايش ديك علاج من بيدا دام بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي علموا ويصروا ولا تعصروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت رواه الإمام أحمد بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي بزانا زانياريت هبه وكار آساني بكا كار قرز مكا لسر خلقا اويكا لبردستا اويكا لجير فرماني توا كار آساني بكا كار قرز مكا لسريانا وده فرمي اگر تو ربوي بيدنگ با اگر تو ربوي بيدنگ با سيداران پیغمبري خواه فرموي اگر تو ربوي بيدنگ با واتا علاج تو ربون بيدنگيا نوشيني ظلم نکی، نکوجی، آگری تبر ندی، خود نسوتنی، چندها بتایبتی عفرتان، بقصه چی کمی پیاوکی، یان براکی، یان شبراکی، یان خسو خزورکی، هستا و آگری لجستی خوی برداوا، جرعتی کرد آگر بردات جستی خوی، چی تحملی قصه چی نکرد، تحملی رخنه کی نکرد، تحملی گلو گازنده چی نکرد، تو رب راستن آگری لجستی خوی برده و کتای بجیانی خوی هینا هر علاجی تو ربون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمه این الغضب من الشیطان و این الشیطان خلق من النار و انما تطفئ النار بالماء فإذا غضب احدكم فليتوضأ رواه ابو داود پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمه توربون لشيطان ويا شيطان والي دكا توربي شيطان والي دكا تو هلبتشي او جا اسواري خراب بدو اي خوي بهني او توربونا شيطان والي دكا او جا دفرمي توربون لشيطان ويا وشيطانش لا اقرا درس كراوا انسان اوقاتيك تورد بالدليل بركاني كي اقرا التختوا دا مچاوی سور ولده گره موکانی گرش ده بی چاوی ابلغ ده بی خری که پتا چی لیه بده ده تقتوه او جبوی پیغمبری خواه ده فرمه که شیطان لآگره ویا آگر بطی ده کجه توه بطی ده ده مرکه توه آگری بلیس دار با آو آوی پیدا که آگره که ده کجه توه اتوش که تو ربوی او بزانه لشیطان و کتو ربوی اما آگری کل ناو لشو میشکو دلو دروند برو دزنیش بگره او دزنیجا او تو ربونا دادم رکینیو آرام دکاتو صبرت پیدا دا بویش او جا او کسانی کتو ربونی خویان قود دادن لکاتی کد صلات یعن هیا او طولی خوی بستینه یعن ظلم بکا یعن تعداب بکا يان او ما فول بقرتوا بلام تو ربونا كي خوي قددات بزانا تصفتك و تدسكوتك بدا سيديني او كسيك تو ربوني خوي قددا امل صفاتي مروذي متقية كالصفاتي چي زور بالايا پريتي لخير و بركت خوي پروردگار دا فرمي لسورة آل عمران دا فرمي وصارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين خواهي قورة فرمي ايوه پیش برکه بکن غارداني بکن بو بدا سيناني لخوشبوني خوابو خوتان و بو بدا سيناني او باشتای کپانای و بریناي بقدر ارز و آسمانا خواهي قورة فرمي او باشتا آماده کراو بو انساني متقی بو مروی متقی اوانی که پارزگاری دکل فرمانی خوا
ناشکرن او ایک فرض جبجی دکاو او ایک قدغه خوی لی بدور دگری او جا متقی چی اما صفت یعنی خواهی گورد فرمی الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ده فرمی اوانی که دی بخشن مال و ثروت و سامان و علم و زانستی خویان ده بخشن لکاتی شینی و هبونی ده و لکاتی نبونی و تنگانش ده امانه مال ده بخشن ثروت و سامان ده بخشن علم و زانست ده بخشن آموشگاری ده کن و صفاتی شدی کهان والکاظمین الغیظ توربونی خویان قده دنوا ناوشیرونو تندو تیجینا کن نکتن ها توربونی خویان قده دن لیانش خوش دبن لپاشان و چاکانش لگده کن کسی که خراپی لگلا کردی تورده بی برامبر با او درجه ادنا اویکتو توربونکی خوی قد بدی درجه دوام لوا برستر اوی عفوی بکی درجه سیم لوا برستر اویکتو چاکی چی لگلا بکی او جبوی لسر ام آیتا روداویکو چروک کیا میمونی کری مهران رحمتی خوایلی بی پیاو چاکی چی زور ناودار بو او دسالات دار بو خزمتکاری کیه بو روژه کیان او پیاو میمونی کری مهران میوانی هبو لدی وخان دانشتبون او خزمتکارا سینیک پر ناو چشتو نانو مرگی تی داو بلام زور گرم بو او خزمتکارا سطمه چی کرد پیلشتی که جیر بو سطمه کرد او مرگ گرمیا او شلیک زور گرم بو بسر سری مهرانا کوت مهران زور تو ربو ویستی لی بدا بلام او جاریش که زانابو با آیت و حدیثی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی یا مولای استعمل قوله تعالی فرمی ای گورم او آیت فرمانی خواه جیب جیب که مهران پی فرمو فرمانی خواه چیه؟ فرمی والکاظمین الغیظ اوانی که متقین لخواه ترسن تو ربونی خواهان قد دنوا فرمی کظمت غیظی او تو ربونی که خون قد داوا فرمی دی اوی دومش جیب جیب که گوتی اوی دوم چیا فرمی والعافین عن الناس خواهی گورده فرمی لخلقا ببورونو لیان خوش بن تسامح تان هبه لی بردهی تان هبه فرمی اولیت برامو لیت خوش بوم فرمی اوی سیمش جیب جیب که والله يحب المحسنين فرمی دبرو آزاد با او تم آزاد کرد او برو سر بخوبو لمودو اتو کوی لو عبد جاریه منی بله خوش اوستان او جا بوش وازا انسان که توربو توربو نوکی خود قد بداد او لی خوش به او چاکی لگلا بکا آموشگاری بکا مال و سر و سامانی پی بخشی اگه پیوستی پیتی محتاجا المهم او کسب زالنا تشتی که محتاجا پی بخشا فیری روشت و آداب و اخلاقی بکی امش بخشینا فیری علم و زانست بکی امش بخشینا آموشگاری بکی امش بخشینا دوای اوی که تو ربونو که خود قد داو لی خوش بوی او جا او پاداشت ام کسانا خواهی گوره فرمی اولائی که جزاؤهم پاداشت اوانا بهشتی پانو برینا که لجر درختکانا او روبارو کانیاو لبردم کوچ کو تلارکانی باشتا او کانیاو روبار ریدکا اوانا ابدی و ابدی لناو بهشتا که آدمینه نوان بوش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لفرمایشتی شدی که دا هر لعلاجی تو ربون تفرمی اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع رواه ابو داود پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دفرمی اگر ایوا تو ربون او کاتک بپیوبون دابنشن والده دکا هیور ببیوو او تو ربون وی خود خود بدیوو کذب کیوان اگر تو ربون کد رویشت او باش اگر نا بدانشت نوش نمینه پال کوا رابکشه کسی واهی بدانشت نوش هر دست دوشینه بلان کراکشه باشتره او جبو یکا لم بابتو روداو بسرهاد زورن هلا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تاکو پیاو چاکانش
پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم روژ چیان یهودی اکتیت یخی پیغمبری خواه را دکیشی او کاتک عبای کلبر بو دائما عبای

0: وصلى الله عليه وسلم كنر بنياني تصامح لبردي أبو بكر الصديق أو كسيك التهمتي بك تشكيدا كتك دايك من عايشة خزاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم مستح أو بيا وك التهمتي بيدا كردو تهمتي داين بي سي بيدا كرد أبو بكر الصديق زور هاو كاري أو بيا ويدا كرد بيشتر بلا موقعتي كأو تهمتي بس سين دي خواهد قوتي جارشي دي كا من يارمتي أو في أون آدم مصطح هتاكو آياتي خواه نازل بو فرمي آية يوحزناكن خواهي قورا ليتان خوش بي أو بكر الصديق فرمين بلي حزدكم خواه ليمان خوش بي بيغمري خواه بي فرمودا إذن وچي جاران وكو بيشتر بكوا دوائي ويك براعاتي عائشة بدر كوت كسيكي پاكا دورة لو تهمتا دوبارة أبو بكر الصديق دستي يارمتي دريش كرت بو أم بياوا بياو تاكي چي ديكا دا فرمي او كاتيك للشواب و شوينكي تاريك بوا هنده كز راك شاون او بياوك الرويشتو بينيانا بي لدني او بياوش بخبرت بي دلي شويري مقر من نابيني او بياوش دا صلاة يبوا حمايشي لقلا بوا حرسي لقلا بوا بي دلي اها قورم چيت بي دلي دلي چي قوتو بسيارش ليب كرت شويري منش قوتم نخير نخير شور نيم كورا نيم تاوم دبيني بلعم قدري خوا او بيكم لدست دنا لبيدنا نمزعين دعوائي لي بردن او جي انسان كشتيشي لي قومي شتيشي بسر داعتي زو دعوائي لي بردن بكا اقا حليشي كرت برامر بهر كسيكا كتشكل ابو قورة بتايبتي زو دعوائي لي بردني لي بكا كاتو او هل يستدن وانت او لد خوش دبيو لد دبوريو تسامح دنويني بلان بربتوا او جو صفاتي شي زور قرنقا بتايبتي لو روش قاري مروف تسامح يبي لبرديها بي تورن بي لسر خو بي بروتا مشاي داد قاكانكا محكمكا لسر توربون بزان تشيشي طلاق تنزورا دلي بس دا كردستان لهمو ساعاتك سي طلاق روددا واتا لخلالي بيستو چوار ساعات حفتا ودو طلاق روددا اوش همو كارساتا نتيجي زوري تو ربوني جنو ميرد لبين يكترا او جا اميدوارين كتو ردب لسر خوب آرام قرب دان بنفس خومان بينين بويكا آسواري خراب بجي نهرين لكو تايد داودكين خواهي پر ورديگار صبر مان پيبدا خواهي جان داولي دكين عاقبتي ملايك من بخير بجري إيماني هم لايك من سلامت بكي شفاي نخوش شكار من بدي لقو نحي دايك وباوكان من خوش بي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بامي بيغنبري بيشوا محمد صلى الله عليه وسلم مروفكاني لا تاريخ كانوا بو سر راست رگای یک تا پرستی بانگ یشتد لدائق بونی پیغمبر من محمد رو دیخوای لسر بید مجدی آزادی و برایتی و داد پروری بگوی جیهانی انداجری بلدائق بونی پیغمبر من محمد رو دیخوای لسر بید کوتو بندی دستو پی کوی لکان ترازان پیروز بید یادی لدائق بونی پیشوا من محمد صلی الله علیه و سلم.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

بردوامی لەسەر سیرە و ژیاننامەی خۆشەویستمان نوری چاومان محەممەد المستەفا صلی الله علیه و سلم طبیعتی ئەم دەرسەمان وایە پێش دەست پێکردن سێ سەلاوات ئەنێریم بۆ سەر گیانی پاکی خۆشەویستمان نوری چاومان محەممەد صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی سیدنا محەممەد و علی آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم أم صلواتي سبب يغمر وتري صلى الله عليه وسلم گەیشتنا باسی ئەو سەحابە بەڕێزانەی کە لەلایەن سەرانی قورەیشەوە ئازار و ئەشکەنجا ئەدرێن گەیشتنا عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود. عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود گەنجێکە هەر وەکو ئەم گەنجانە خەریکی کار و کاسبیە لەلای یەکێک لە سەرانی قورەیش کە عوقبەی کوڕی موعیتە خەریکی شوانێتیە و خەریکی کاسبیە. کاسبی عەیب نییە، ئیش و کار عەیب نییە، دەستپانکردنەوە عەیبە، لە دەرگای خەڵک بدێ عەیبە. هیچ کاتێک ئیش و کار و کاسبی لە شەریعەتی ئیسلامە کە شەرعی بوو عبادتیەکە هیچی کەمتر نییە لە عیباتەتەکانی تر. لەبەرەوەی پێغەمەری خوا صلی الله علیه و سلم سەحابەکان کەسێک ئەبینن شان و شەوکەتێکی عەجیبی هەیە، ئەڵێن خۆزگە ئەم شان و شەوکەتەی کە هەیەتی خەریکی ئەم ئیش و کار و کاسبێ خۆزگە شمشێرێکی هەڵگردایە و غەزا و جیهادی بکردایە. پێغەمەری نازدار ئەیەوێ ئەم مەفهومە ڕاستەوە کا بۆ سەحابە بەڕێزەکانی فەرمووی ئەو کەسەی کە ئێوە وا ئەڵێن کە ئەیبینن خەریکی ئیش و کار و کاسبیە، ئەگەر بەم کار و کاسبیەی بێوێ ڕزقێکی حەڵاڵی دەستکەوێ، دایک و باوکی بەخێو بکا یان مناڵەکانی بەخێو بکا یان خۆی پێ بژێنێ، وەڵاهی یەقینتان هەبێ هیچی لە جیهاد و غەزاکەی ئێوە کەمتر نییە. شتی خەڵک بە کەم سەیر مەکەن. کابرایە کاتە خزمەتی پێغەمەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، فەقیر حاڵ بوو، ئەیویست پێغەمەر هاوکاری بکا. ئێ ناکرێ هەر کەسێ فەقیر بوو تو هەر هاوکاری بکەی، ئەمە کەسە فێری تەمەڵی و تەوەزلیە بێ، ئیسلامیش ئەوەی قبول نییە خەڵک پاڵ بداتەوە و خەڵکانێکی تر خزمەتی بکەن. فەرمووی بە هاوڵەکانی وت شتێکم بۆ خڕەوەکەن، دوو دیناریان بۆی خڕەوە کرد. فەرمووی ئەم دوو دینارە بڕۆ لە بازارەکە تەور و هەندێ شتومەک بکڕا، دینارێکشی بۆ خۆت و ماڵ و مناڵت با مەسرفت بێ، بڕۆ یەک ماجیکە نەتبینمەوە. بەڵام چی ئەکەی؟ بەم تەورە ئەچی لەو شاخە لەو چیایانە دار ئەبڕی و ئەیهێنی لە بازاری فرۆشی، یەک ماجیکە نەتبینمەوە. ئەم کابرایە ڕۆی لە بازار بە دینارێک تەور و ئەو شتانەی کە پێویستە بۆ دارەکان کڕی و دینارەکەی تریشدایە ئەشیا و بردووە بۆ ماڵ و مناڵ و چوو بۆ ئەو چیا و شاخانە داری ئەبڕی بە ڕۆژ و چەنێکی بتوانە ئەهێنە لەناو شاری مەدینای فرۆشت. دوای مانگەکە هاتەوە پێغەمبەری خوا فەرمووی های کابرا، فەرمووی یا ڕەسوڵ الله ئێستاکە بووم بە پارەدار، ئێستاکە خۆم خێرەکەم. ئەمەیە ئیسلام. ئەبێ ئێمە خەڵکی فێری کار و کاسبی کەین، فێری ئەوەی نەکەین هەر جارێک لێی قەوما بێ کاکە توخوا هاوکاری بکەن، توخوا مساعدە بکەن، توخوا ئێوەش لەگەڵ ماورن، ئێ جارێ دووان سیان ئێمە ئەبێ هەوڵ بدەین. چۆن پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هەوڵێدا خەڵکی خستە سەر ئیش، ئێمەش خەڵ بخەینە سەر ئیش، هەلی کار بدۆزینەوە. ئەم ابن مەسعودە کە ئەم گەنجەیە دانانیشێ بڵێ با باوکم خزمەتم کا، با خەڵکی تر بمداتێ، چونکە ئینسان بە کار و کاسبی عزەتی هەیە، شەرەفی هەیە، کەرامەتی هەیە، سەرشۆڕ ناکە. دەستێک لە پێناو ڕزق و ڕۆژیەکی حەڵاڵ بۆ خۆت و ماڵ و مناڵت بێ، قلیش قلیش بێ، پێیەک لە پێناو ڕزق و کار و کاسبیە قلیش قلیش بێ، دەم و چاویەک وشک بوو بێ، ئەوە لە قیامەتە ئەم دەسانە و ئەم قاچانە و ئەم دەم و چاوانە تەجمیلی تایبەتی بۆ ئەکرێت. چۆن ئێستا تەجمیل ئەکرێ بۆ دەم و چاوەکان، بۆ ئەوەی گەنجەوە بێ، بۆ دەسەکە، بۆ ئەوەی ناسکەوە بێ؟ لە قیامەتە خوا تەجمیلی بۆ ئەکا. ئەمێ بن مەسعودیش نایەوێ سەرشۆڕی هیچ کەسێ بێ، ئەچێ بۆ خۆی کار و کاسبیەکە، شوانێتیەکە لەلای ئەم عوقبەی کوڕی موعیتە. ڕۆژێک ئەبوبەکر لەگەڵ پێغەمبەری نازدارە صلی الله علیه و سلم ڕەت ئەبن لە دەرەوەی شاری مەکە، تووشیانەکەوێتە عەبدوڵڵای کوڕی مەسعودە. ئەبێ بن مەسعودە پێغەمبەری خوا پێیە فەرمێت تۆ مەڕت هەیە شیری هەبێ؟ فەرمووی بەڵێ هەمە. وتی ئیجازە هەیە شیرەکەی لێ بدۆشین؟ تەمەن خۆ پێغەمبەر مەبەستی ئەوەی نییە بە حەرامی بیخوا، ئەمە تاقیکردنەوەی بۆ ئەم گەنجا. فەرمی بەڵێ شیری تایە، درۆی نەکرد. وتی بەڵێ شیری تایە، بەڵام من ئەمینم، ئەمە ڕووماڵاتە دراوەتە دەست منەوە، من ئەمینم خاوەنەکەی پێی نەوتم شیری بدۆشە و شیرەکەی بدە بە خەڵک. وتێتی بڕۆ شوانی بکە و بیلەوە ڕێنە و تێری بکە و بیگەڕێنەوە. من ئەمینم، ناتوانم لە غەیری ئەوەی خاوەنەکەی پێم وتو پێی وتوم تەجاوز بکەم. ئەمە خۆ ئەم هەم گەنجە کافرە، هێشتا مشریکە.
لناو بی او جنگیه که پیو تری بی ای جاهلی و نفهمی بلام سری ام اخلاق جوانک عادی زحمت نبی استادشین ناو بازار اشین لای اوانی که خریجی کارو کاسبین چن یکیان هن آوها امانت پاریز بن چن یک هی آوها بیر ل امانت بکاتوا عزیزکم اما خلق نیوجی منو توی نایو خلق نیوجی ریباری نایو هیچ کسی نیوجی منی توی نایو نیوجی خومن بو خومنه خلق ایوی اخلاق من ببینه تو با خود نیوجه که کاکا میکن منت بسر منو با خود جماعت کی میکن منت بسر مو با خود طاعت کی من امیو اخلاقت ببینم من امیو روشت ببینم من ریشی توم نایه سیواکی سی چل سانتیمی توم نایه شروالی کورتی توم نایه من امیو اخلاقت ببینم اخلاقتم پی نشانده الدینو معامله روشت و آکاردم پی نشانده اتر صحیحی بخاری ازانی قرآنت لبرا قرائی عشرا ازانی امانه هیچی گرنگ نیه اخلاق و روشتم پی نشانده اگر اخلاق و روش نبو امانی که همی حتا قدر و قیمتی نابی چونکه فرمایشتکی پیغمبر فرمیه چی اتدرون من المفلس مفلس چیه؟ امنک بتو دامه دین داره نیوشکا روشو اگری صدقه اکا خیرکا لرزی پیشوی بردوام شو نیوشکا جمعان ساعتی یک مکان دی ها علی بووی گایه کم دست که ولی لولا ولی قومه و اگه اخلاق و روش تو حلال و حرام نیه ام ابن مسعود فرمانك كفرمي اني مؤتمن من امينم من ام امانتم لا ناتوانم تجاوزكم من زور بدي ارم قصي ابن مسعود وسطا في غمري نازدار زوري لي نكر لامتحانك در شو فرمي مريك تهيا هيشتاكا بران لقالي جوت نبوبيه وتي باليها موتي بيهنا جواني هيا بلام جوانا كاني وانين ويشتاكا بران لقالي جوت نبوه وتي آهم وتي بيهن هناي في غمرنا أزدار صلى الله عليه وسلم دسي بربو قوانكي وفرموي بسم الله شير هاتنا وقوانيو شيركي دوشي داي أبو بكر بيخو پاشان خوي خواردي جا جاري كتر بقوانكي فرمو أقلسي أقلسي واتا بقرر روشويني خوة چون بوي آو هذا قرائيو ابن مسعودي سيرك آو عجيب أما چيا كليبو نووتي تخواك ماما اوشتاني كوتت فيرمكا في غمري نازداريش فرموي انك غليم معلم توم منالكي تيغيشتوي منالكي عقلي يعني ام قسي في غمر بابن مسعود شيا يعني ام كارا بوچوكا لتويا تو ايشي قورتر ابي بك ابن مسعود شوانتي بو تو بوچوكا تو قنجيكي زيركو بليمتي ام زيركو بليمتي ليرم مكوجا اما چی ما بیره خاتوا امامی ابو حنیفه نعمانی کوری ثابت که یکی اقبول زانکانی عراق لبغا ام نعمانی کوری ثابت که امامی ابو حنیفه و مذهبی حنفیه که مذهبی که مذهبی معتبری اهل سنه و جماعه لشاری بغا که عقلی که زور بلیمتی هبو روش یکی پی علی خوزگا ام عقلی تو علی خزمت دین ابو آیا اما ورچرخانی ابو حنیفه بو لیه رو ابن ابو حنیفه هاتا ناو شريعة وبوبا أو إمامي كإستا لهر مسألة يكا ألين كاكا أبو حنيفة شيئا لي نعماني كوري سابت شيئا لي رأي حنفية كان شيئا للموضوع قرنجة كاتيا كسيك أبيني لبابتي يكاشتي بيا طاقتو توانايها مي بركيانوا مي كجا هان دريبا دسي بقرا بلي برو من لقلتم برو لم كاريا تو قوتت هيا خريك أما ما بو خوت أكوشي بموا بو خريكي أمي برو إيشي قورتر بكا تو إيشي قورتر اللي يتشاوروانا كريا سببي إسلامي ابن مسعود دوشتا أوي كوتي إني مؤتمن في غمر أم قسيبا قورة ورقر صلى الله عليه وسلم بويا في أفرمي إنك غليم معلم أما إتر ابن مسعود بيتا ما خولاني أقري أقري أقري هتا عشنا بيبا في غمرين أزار وبيبا صحابه ای که برزی فی غمر صلی الله علیه وسلم جاوکو پرسیار یک لسیره اوتری چیه لپاش محمدی مصطفی صلی الله علیه وسلم لشاری مکه با اشکراو بدنگ برزی قرآنی خوانده بی ابن مسعوده چن شرف من دیه چن عظیمه لشوانیتی مروا بو شوانیتی امت الله یک کم کس پی غمر بدنگ برزی قرآنی خوانده لپاش پی غمر چیه؟ ابن مسعود سورة الرحمن داب جوي كافر كان لبال كعبي بيروزا أظنن پاداشتك ايشي بو شقوتي هالدا شقوتي هالدان بو بلام پاشغز نبو بو روش دو مش روش توا بو روش سيام پیغمبر فرمي بسا اما ايك شاك بو لو صحاباني كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پر ورده كد ايك شاك يتل لو صحابانا عثماني كوري مضعونة ام عثمان رضا ورحمتي خواهي لسر بيه
کدوای اوی ابیت مسلمانو آشنا ابی لگل ام دینا یکی لوانی کزور عسید یدا امی کری خلفه ها امی چن نقبتا یا خو انسان نقبت نبی کزور عزیت یدا طبعا نچونه تسرو باسا اچینه سرو باسا لدوای اوی ازارو اشکنجکان بو خودی صحابه برزکان زور ابی پیغمبر ابینی امانه عذابکان زور او اشکنجکان زورن اما جام بو اکا که هجرت کن کوچ کن کوچکه بو چویا بو حبشه یک لوانی که کوچکه ام عثمانی کری مضعونه اچی بو حبشه ما ویک لحبشه امینی تو لغریبایتی لدور لولات لبی کسی لپیناو چی ام کوچو هجرتا لپیناو دینا ضلی صغلته بی جاله کی تر قرته بو شهری مکه که اقرته و ناتوانی بیتو لو شهری مکه ابي اجيب كا ابي برو داوي كومك وهاوكاري لكافريك بكا بي وتريت جوار جوار يعني كسك ديت لناو شاري مكه ام كسك تشوت الدرو شاري مكه كديته ومسلمانه بس بو مسلمانه كان وابن كاهاتوا اتشوا بناي كافريك وبناي ادا ابو بناغي عثمان تشوب ولاي شيا تشوب ولاي وليدي كري مغيره وليدي كري مغيره داواکی قبول کرد هر مصوبه مسلمانیه میانیه ترکی دین ناکه لی من تک نچه بلام یک یک بیتا پالپش تو پنای بو اوی تعدای لیه نکریه بوی بو توانه بیتا بو نو شاری مکه با آسانی ولی دی کوری مغیره بیتا پناگه یک بو چه بو ام عثمانه بلام سیرکه لیره ام عثمانی کوری مضعونه رضا و رحمتی خواهی لسر بیه دوای اوی ولی دی کوری مغیره لپنای کعبه ها بخلكي مكه علي باش بزانن او عثمان كوري مذعون لا حبشه قراوته ولا بناقي منا هر كسي زري زرري بو عثمان هبه زرري بو من بو يعني شر اعلان شر كم لقال تو كسني ورا بنجيك زرر بو عثمان دريشكا عثمان خوي اجرته على من روجانه در اتشوم بازادي اسورام ولا نوشاري مكه ديم الروم كاس نايت الريم بلام لولا و ابینم ها ولا برز کانی پیغمبر و برادر کانم عذاب و اشکنجه ادرین اچو مو سر زنشتی خو مکر ای با عثمان اخو اوان شو کو تو صحابن اوان شو کو تو مسلمان اوان شو ای بو اوان تحمل عذاب کن تو خو عیب نیه تو هاتو ته پناگی کس یک و کافر و مشرک بیا انا روجی کان بریارم دا لسرتا روشو ملای ولدی کریم غیره و تم ولید ممنون تم تا استا پناگد بو من كردوه و جواري من تخبر كردوه لم دقوا من جواري تو رده كموا كروتي نقبتت كجنوتي قينا چون اكريا من براكانم عذاب و اشكنجه ببينين منيش بو خون بساده و بآساني بروم اما چي ما فيراك اخو شويسته كانم اما شعور بمسؤوليات حس كردن بمسؤوليات قبول نكي تو نشوين يكا دانشتوي نانو آوت هبيا و جيقات گرم بيا براكان الظلمي اللي بكريا بيا دنگ بي نخلطي عثمان امي قبول نكرد چو لاي كعبا وليدي تشون اعلانم كرتوش روي لي اعلانك علي من الامر وليدي كريم مغيره بشتو بنامنيه جواري ردا كموا روش هاواري كرت تواو من الامر خومم هر خومم وكو اوانيتر وليد حقي بسر من ونيا اشي لايك افريكاني قريش دا انشي لبيدي كري ربيع شاعيره شعر عليه عليه هر شتيك لغير اخوا باطله عثمان دانشتوا على صدقة راستك هموش تيك لغير إخوة باطلة هر خوا حقا لشعرك يا بردوام أبي عليه وكل نعمة زائلون هاتش نعمتك يا لناو أتي ناميني عثمان دانشتوا لبي بيدن نابي وتي كذبت دروك نعمتي جنة لناو ناتي وفال أميني وتي هيتشي أوا عرب سراني قريش أو كي لكي وايلي هات لناو مجلسة إيهانة بشاعر كانتان بكرية برا بن جان عثمان ليه أدن ليه أدن شاوي كي لدس أدا عثمان هلا صيح دواي أوي تعذيب وأشكان جاي كي باشي أدن شاوي كي لدس أدا أروى وليد سيريا كان متي ها أمد بي خوشو شاوري أما تكر باشا چي زرر يكت أكر لپناي من أبو تايا فرمو شاوت لدس دا أو شاو ناز نعمتي سيتر نابيني عثمان بلي چي باشا هزو جارم قصة أكريك فرد سيسيك اما لبيناو دين اما دسر هات دب خودي دي الله اي بيستين عثمان نيكردن همر دي وتي والله من داماو نيم تو داماوي و داماويش بو او چاور راستي منا كبراكي پيش خوي چوب و بهشت خوشككي روي بلام ام ليره ماو اما نقبتا او روي بو بهشت واو ام چاوه پيش خوم كود بو بهشت والله يكيك لآفرتكان خوي اي جريتوا عليه لخوما دواي عثمان وفاتكا صحابيكا
ام علائي انصاريه هلا من كردو بيه خو ابيني الليل خوما عثماني كري مضعون بيني لبهشتا لتنيش عثمان و جوجيكم بيني ايكي سازغاري لي اريك بطول عمر مشتي وام نبيني و باني كروجوبوم خوم غانا بيغمري نازار صلى الله عليه وسلم يا رسول الله امشو خوم بعثمان و بيني و لتنيش عثمان و كان ياك هل اقولا لهمو سرزوي طول عمري منشتي وام نبيني و فرمي هو خيرك عثمان اي نازاني عثمان لدنيا يا تشاوي كده دزاله بينا ام دينا او خيركيتي لقيامته على جياتي او تشاوي اخوا تشاوي كي بي ادا چونك تشاوي او تشاوي العربه لناو عربه باكانيا وباكانيا وتريتش عين تشاوي كي بي ادا وا كبو اوي بزاني اخوا پاداشتك هروني تشاوي كي بي ادا ببيني توبي نا كانيه كت بي ادين لو بهشتيات نموني نبي خوش ويستكان خالدي كري سعيد خو ابيني لخويا لتنيش لواري اغريكا اوا سيدك لواركا اغرا خريك اكيتناو اغريكا ويشك لدوا واغري رايك شيشيا دقه دا محمد صلى الله عليه وسلم اخويته شوي دوام شوي سيم على باش منهم خو بو ابينم خويا جنات ابو بكر رضاه ورحمته خويا السر بي الله ابا بكر من وشن شويك خو ابينم لخو ما لواري اغريكم خريك اكو مناو اغريكا وا يكيك لدوا واد جلكم اغريو رامك يا شي دي قد دم محمد فلا ام خالد مسلمان نيه دي ابو بكر فرمي او نشاني خوايا او مجدي بر خد بجينا في غمر صلى الله عليه وسلم تو نسر ام بيرو با ورب ميني عقوبك او باداشتك او نتيجك اي شويا هاجر خوا فنمد اجل لسر ام بميني اتي بو دوزخ في غمر ايوه نجات الدا عزيزة كانم ما مستاي آيني لسر منبر وتار وعز أداب وخلق بوشيتي خلق رزقار كالا آقراك برو بهشتي بري كسيك بيان نيوش بكا وكسيك بيان نيوش نكا ما مستاي چي اسفادة اكا هيچا چي تباخلي وا هيچ لباخلي در اچي نا بلام خميتي او خلقا لجاتي صفية دوان بي لجاتي دوان دبي لجاتي دبيز بي خالد خويا جنته پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابيته مسلمان بلا مال يا رسول الله بخوا من اذانم باوك مبركانم اما ين قبولني ام اسلامتي بالا بين خو مخوت ابو بكر ابي سبحان الله پیغمبري خو فرمي تو صريتو پاريز راو هم روجي خويا جنته پیغمبر صلى الله عليه وسلم باوك ديقت يدا خالد كوري وك جاران ني زوزو تاخير بي دعا كوي براكان الله دعاي خالد براتان كوم زام بشور دي قتا دا أتيب ولاي في غمر صلى الله عليه وسلم دعناك دي أنا والان باوك براك من لقال محمد آيا خوي قانو تا محمد أقال لي بي الله بابيته دي أتوا ويكان جوريك ودرقالي داخل خالد أو خيرت وما ويكا الروي تاخير ديته وقد أمل أخلاقي تو نبوا الله والله أي تربخم على النادر ومكا براكان تويان بيني وللاي محمدي أيوش الله بله للاي محمد الله بو الله بو متى مسلمان على آخر خالد اگر واز نيني لم جورا روح الدركم على تشيت لدسنها توباوك بيك يعني من أمام زور بيه سيدة ساعات يكابيته مسلمان ساعات يكبسر مسلمان تكي تينا بره كخبر الرؤى عليهم بوته مسلمان قورترين سزا أدري هيتش باكي فيهنية هيتش أمي جاري واي بوني وجاكا كورا والله يسعد ده بعد نرو عندي كورا بياوك ورا داعش أخورا قابيل أخو خواب الرحمة وشو أروي اما زور سيدة ساعاتك بوتا مسلمان باوكي هرشي ليك على باوك من اويك چوتا ظلموا همو دنيا بيتي تازة تركيناكم دريناكم اميك چوتا ظلموا عقوبي ادن تي هل ادن سزاي ادن اشكنجي ادن ام خالدي كري سعيدة هيج هر علي لا اله الا الله لآخر يا باوكي علي بيانانتكم بخوا تيكي نانت نادمي بخوا يك عانت نادمي الله باباك تورس قد يعني خوا سبحان الله يعني هتا بيش أو مسلمان بي ويا زاني رزقك أخ باوكيتي شو كباوكي هرشي لي عنك هك بقسم لك إن أنا تنادم يا بعيش مجبر بقسم عنك بلا من دواي أو عقيدة وإسلام ناسي باباوكي وتي باوك أبو تونا أنا دي تورس قد يعني خوا دري كل مال شو خدمتي في غمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من درك رام لفينا أم دينا باوك قبول مناك برا قبول مناك ليم أدن نان منادني آو منادني في غفني نازل فرمي ولا خوم خزمتك أيدي خوش ويساكانم أم دينا في غمري نازل صلى الله عليه وسلم كبر دوام
خوي عزيه تدري الصحابه كان عزيه تدري لبينا وتشيبو رضامندي خوا خوايت واليمان رازي بي اما بلاي اما واحد زور ساده واسانه ام ابتلاء امتحان سنتي خوايا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا اليمان تيكنتي امان يما بردوام الامتحان واختبارين هون بدين لامتحان كان ناجح بين كتوش امتحان بين بلين خوايا ام امتحانك كتوش ما بو خاطر قوري عظمتي خود ناجح بين ساقط نبين امتحانكان ايش خواي قورا امتحانك بجوري ايماني نيري يبتل المؤمن على قدر ايمانه ايمانك ما انشان بخوا اولا تاخي ايمانك اتوا جاري وهاي باي بيان جزارة با بيان زار تاخي اكريتوا زانن جاري وهاي بتلفون يك تاخي اكريتوا افرت يك ايمانك اتواني جار وهاي با اشارت يك كشك اشار اواني ايمانك لو زياتر نيا نروي بو خاطر خواه لما رام وسطا ووقت يكيش خواهي پروردگار خلاتك انيري خلاتي دنيويك بيش قيامتيك كالامتحانك درچي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إبراهيم كيبو بإمام لدواي أوهم امتحان ابتلاك بيني نمرود لولا منجنيق لولا أمهم عذاب أشكن جنار حتيانا أبيني إبراهيم دواي اوي ناجح ابي خواي پروردگار فرمي اني جاعلك للناس اماما استاكاتي اوي تو بي امام وبي بقدوه ود صلاه بي بدين وبتكين بي غمر ابراهيم فرمي اين وكانم قال لا ينال عهد الظالمين كسيك شاني نبي من نيدمي كوابو خوش وي سكانم امتحان وابتلاء سنتي خوايا امتحان وابتلاء بجري ايمانا امتحان و ابتلاء كان لباش امتحان و ابتلاء كان دعابك ناجح بين خواهي پروردگار دسكوتا كمان اداتي لدنيا پیش قيامتا يا ربي خواهي بخاطر قوري وعظمتي خود بخاطر ناوجوانا كاني خود بخاطر اسماء وصفاتي خود ايماني صحابة ما بقسمت بكي يا ربي خواهي خوش رويستي خوتو خوش رويستي او پیغمرا و خوش رويستي او پیاو قورانا لدلمان زياتر زورتر بكي يا ربي خوايا بخاطر قوري وعظمتي خود داولتو اكنو لتو اپارين و لقيامتا لقل اوكلا پیاوانا حشر ما بكي يا ربي خوايا چون ليركوت كردينتا و او هالا روجي قيامتا لجير ساو سبري عرش خودكو ما بكي توا يا ربي خوايا شفاي بخير بوانا خوشا كان ما بنيري يا ربي خوايا داولتو اكنو لتو اپارين و پروردگارا كومالي لخوشكو برا كان ما كيشو قرفتيان هي نخوشيان هي نارحتيان هي پروردگار داوايا لئي مكردوا يمش داوالتو اكين خواه

0: محمد اللهم صل على محمد.
1: محراب بردوام لقلت عندها.
2: أذكار النوم.
3: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق.

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

لو روجه وروشتوا توراو ودلي من لو روجه وروشتوا توراو ودلي من هرچند دگرم بيسر وشوين ما ودلي من داخوا بچه داخي كوا جيرسا ودلي من كوتوتا چه بحري كوا خنكا ودلي من جاچون نرجه سيلي سرشكم وكو باران جاچون نرجه سيلي سرشكم وكو باران جاچون وكو يعقوب نبما شهري شاران لو يوسف پرسيوما لبيگان و ياران هر جسمية سراغي لهجلا و دليمن او سينة لغش خالية او بيرقوشينة او سينة لغش خالية او بيرقوشينة او خادم شرحي نبوي ملة دينا معلوم توبو خزمتي سالاري مدينة وامزاني كفوتاوة نفوتاوة دليمن معلوم توبو خزمتي سالاري مدينة وامزاني كفوتاوة نفوتاوة دليمن.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وورثته وأحبابه وأمته إلى يوم الدين. فلا كان خش كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتماشاي ميجوب كين گەورە پیاوی زۆر تیایە، ناویان تۆمار کراوە بە ڕێز و بە ئیحترامەوە. ئەو کەسانەی کە خزمەتیان پێشکەش کردووە بە مرۆڤایەتی، بەڵام یەکێک لەو زاتانە شەخسیەتەکەی تەنها لە کتێبە و تەنها لە مێژووە ناوەستێ، زاتێکە کە محەممەد المستەفایە صەڵی الله عەلەیه وسەلم زیندووە لە دڵانی ملیۆنەها کەسە ڕۆژانە هەموو سەعاتێ. بەڵکو چرکەیەک تێپەڕ نابێ ئەگەر شەخسیەتی محەممەد حازر نەبێ لە زێهنی ملیۆنەها موسڵمانە. کاتێکە کردارێک ئەنجام ئەدەنیا موسڵمانێک ئێوێ خێرێ بکات، لە زێهنیا حەزرەت حازرە بێ صەڵی الله عەلەیه وسەلم کەوا فڵان کرداری کردووە، منیش ئەمەیە چاو لەو بکەم. لەگەڵ هەموو نیەتێکی عیبادەتە ئەو زاتە حازرە و زیندووە لە دڵانە، لەسەر هەموو زارێکە، لەسەر هەموو زمانێکە. هەرچ کاتێ ناوی خوا ببرێ ناوی ئەوی جەبرێ عەلەیه الصەلاة والسلام، لە هەموو لەحظەیەکە لە شوێنێکە بانگ ئەدرێ. چرکەیەک تێپەڕ نابێ لە ڕادیۆیەکە، لە تەلەڤیزیۆنێکە، لە سەتەلایتێکە، ئەگەر ناوی محەممەدی تیا نەبێ عەلەیه الصەلاة والسلام. ورفعنا لك ذكرك، أما وعدي خوايا جل جلاله. بلان برسيار يبكين أو مجدة أو برزية أو عظمتا بوچي دراوة بوزاتا چي پیش کش کردو بومرو فاتي كوا هيد ذاتي ناتواني شان بل شاني أو صلى الله عليه وآله وسلم. جوابك زور آسانا، چونك محمد صلى الله عليه وسلم إنساني رزقار كرد، عقلي إنساني رزقار كرد، روحي إنساني رزقار كرد، داروني رزقار كرد، حركتي رزقار كرد. مروف لناو كومالك قيدا أجيا، كوتو زنجير لناو كومالك كوتو زنجير أجيا. خوای تەعالا کە محەممەدی نارد صەڵی الله عەلەیه و ئالیه وسەلم پیشەکەی بۆ دیاری کرد، وەزیفەکەی بۆ ڕوون کردەوە کە واجیبی تۆ ئەوەیە بچی ئەو کۆسپانە بشکێنی، ئەو قەید و کۆتانە بشکێنی. لیەضع عنهم ئیسرهم والئغلال التی کانت عەلەیهم، فشاری کۆمەڵایەتی، دابونەریتی ناشرین، عەقائیدی چەوت. واجبي تويا اي محمد اوانا هموي لابري، وبجوان ترين شواز وبركو بيكترين اسلوب لايبرد او امانتي خواي جيب جيكرد صلى الله عليه وسلم. اويك فشارو كوتو زنجيري ذاتي او لناو يا اخوانا ويناو جبت، اويك لسلطانك وديتو لظالمك وديتو، فشاری سیاسی و کۆمەڵایەتی ناوی ناوە طاغوت. پەیامەکەی رەسوڵ الله ئەبێ کفر بکەی بەو دوانە ئەنجا ئیمانەکەت سەلامەتە بێ، ئەبێ ئەو کۆت و زنجیرانە بشکێنی. هەندێکی لە شێوازی جەهالەتا بووە، کاری کردۆتە سەر عەقڵی خەڵک. هەندێکی شێوازی ئیننا وەجەدنا ئاباءنا على ئومەتی و ئیننا على ئاثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. فكري چوتي پیسی كون باو با پیران من وان کردو أبي مجوابين، اواني هم مشکان دابو نريتي زيان بخش، زنگا بچال کردني کچ، هرش بردنا سر دراوسي جردئي، اماني همو لا برد. هرچي قيدك كإنسان دور خاته لبازني عدالة وحق رسول الله شكاني برنامجي هنا بومروفايتي
برنامج اقرأي بوهنان، برنامج نون والقلم بوهنان، قرآن بوهنان، بويا أم خلقا تيبقاك ورقتني علم فرض لم ديني بيغمرا صلى الله عليه وسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ورقتني علم زانست فرضة بلان بمرجع جيب جيكي تطبيقي بكي بكي بمعرفة نكر هالي قري لم يشكتا زكاة كي بدي زكاة علم ويبلاوي كي توا تيجيانك او علم ورا قريو كاري فيك لتكي امتك خيار امتي علماؤها. رسول الله فرميه شاك كان امتك من زانا كان العلماء ورثة الانبياء. وهروها برنامجي وهاي هنا بمروفايتي او كسي كريقي زانستيق ورا قريه حج زانستي ببرا كانم سروهموي طبيعي بيقومان علمي شريعته هر جور زانستيك مسلمان هولدا وري بقري لبينابي اوي سبيني بقرتو بخير بوملتكي او همان ريقي برو بهشت. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة او كما قال ظلام تقاعدي جنية لعلم زانستا كوري قلت أبي باجكي بدي بزاني أمام مسؤوليته. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار أو كما قال أوي حقيقتي بزاني أوي علمي بزاني لي ببرسن راستيكي عن بيانالي بلغاوي آقرين راكي شرين الرجي دوائيا دكتوريكو شد أزاني دكتوركاني ترفيرناكا أو بلجام من نار راكي شرين قيامته. موظفك كونه علمكي خبركي شارزايكي ناجوزيته بموظفة طازكا او بلجام من نار رأك يشري هروها بازرقان هروها وستايك خلفك يخوي فيرنكا سري مهنك يخوي فيرنكات او برنامي هنا رسول الله بمروفايتي برنامي كيبو هنا كبريتيبو لقرآن ولسنة. قرآن او معجزيك عقلية كقيمة مفعولي امينيتا روجي دوائي وقعصاي موسانية كقيمتكي تنهاب او كسانب كبينيا دوائبو بحقايات وسنتكي كقرآن نابنا وحكمة. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم خواي قولا فرميه من رسولك منات كومالي اركي لسرشانا يكيق لو أنا حكمة تنفيرك يعني سنة. ولحديثك أفرمي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه من قرآن بيس بيرا وشتيكي تريش والقرآن كبريتي لسنة في غمر عليه الصلاة والسلام. قرب معني في ناسي سنة كين كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي. هاتشي لرسول الله وهاتبي عليه الصلاة والسلام لقفتار للرفتار لكردار لوسكدبون الرازيبون أو أجت بابي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم سنتك أخوانا بنا وحكمة بودوما بستا يكي كان بو رون كرنوي قرآن يكي كان بو رون كرنوي هندي أحكامه هندي آداب ترك لقرآن نية بورن كرنوي قرآن خواهي تعالى فرمي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إما قرآن ما بوهي نايت أخواري ويروني كيت وبو خلقي أو رون كرنوي سنة في غمر عليه الصلاة والسلام. خواهي لقرآن فرمي نيوشكن بلان چون نيوشكين چون خومن آماده کین بو نیوش کردن چن رکعت کین هیچی دیاری نکراوه لقرآن همه ایل سنتا دیاری کراوه. پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام که او ریزی ورگد لبر اوی که انسانی رزگار کرد بیگانکان فیلسوفکان زاناکان میجونوسکان که بیگاننو لسر دینی ایمنین دانیان بو حقاناوه
یکی کن برنارد شو فیلسوفی بریتانی انگلیزی به نوبان علیه او ذاتا اگر امر و سرکردائیتی سرزمین بدریت دستی همو کشی جهان حل اکاد بشیواز حلی اکاد بختوری ادا به همو مروفی اما بیگانه و هادله اما پیغمبرک من ناناسین حقی خوی من نداوتی کسانی تر الین تنها عفو کردنی محمد بو اسیرکانی بدر گورترین دلیل بو بهای لیه بردن لم دینا برزان پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام که همو جور اخلاقی کی برزو بلندی پیدرا اوی که عجیبه صفتی ظال نابی بسر صفتی کی ترا هموی بتوازونی کی عجیب وری گرتو صلی الله علیه وسلم کیشی حل کردوا بچن لحظه یک کاتی عربکان کعبیان روخان فون بوبو سلنو بناین کردوا گیشتا اوی بردر رشکا دانی نو بوبا شر لبینیانا او حوزی و من داینیم او حوزی و من داینیم پینج دانه شو پینج دانه رجعو بجیان هشت بنی عبد الدار و بنی عبد مناف قابل می خوینیان هینا خوینیان رشت ناوی دستیان قست ناوی بیعیان دا بیه کنیلن کسی تر تداخول که خوینی لسر ریجین ابی او شرفه بو عشرتکی ایمه بی هوا وضعکت یک چوبو حتا پیرترین کس ناوی عبدالله کوری عمری کوری مغیره مخزومی بو و تی من حلیکم للایا سبین ایوا پچنه ناو بیت یکم کس که خوی که بجوره او کن بحکم و ایتر با ام خیانه نرجره خواه سبحانه و تعالی لو کاتا رسول الله نرد علیه الصلاة والسلام و تیان جا الامین جا الامین او امینه که هات رازین بحکم ام ذاتا و تیان ام مشکلی من بو حلکا اکسر عباقی خوی خست سر ارزکا و تی همو تان دزمانه بردکو بیخنه سر عباق همویان بردکی خست سر عباکان جا فرموی هر حوزی بشه لعباکا برس کاتو همو برزیان کردو تی بیان انهتال لای او شوینی که دان راو بو حجر الاسودک همو هاتن هنان نزیک او شوینو رسول الله وری گرد دایناو قروشتی بو داناو مشکلکی بو حل کردن بپینز لقم پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام که در روی سیری ارزیه کرد زیادترینی کات سیری ارزیه کرد کم سیری آسمانیه کرد که لمجلسی که شاده آنیشت سیری همو خلقکانیه کرد بشی همویانی ادا سرنجی نه ادا سر یک دوانیه عدالتی هبو تناند لگل بینرانی خوشیه صلی الله علیه وسلم قصی بکز ندبری صبر و حلمکی سنوری نبوا کاتی کش کنیجی اکر صلی الله علیه و سلم وصفی مالکی تان بوا کم مالی رسول الله مطبخی تان بوا بدو مان آگر نا اکرای ولا مالی پیغمرا صلی الله علیه و سلم عرضیان کر لیکی لخیزانکانی ای پوری چی تان اخوارد فرموی خورماو او جوامزن او خورمایش دایمه هبوه حدیثی تر من هیه که لخورمای خراپیش تیری نخورد صلی الله علیه وسلم اکی لخیزانکانی فرمیه سه روز لسر یک رسول الله تیری نخورد و لنانی جو لامو عمریه کلو پلو تحفیاتو اساسو دوشکو قنفو امشتان نبو لمالکه علیه الصلاة والسلام تنها جوری اکی پچکوله با قرد روز کرا و گچیشی پیو نبوه هیچ جور بایاغی کی تیا نبوه هیچ جور کاشی کی تیا نبوه ارزکی چی من تو نبوه هر گل بوه گل لسر چی انوشت یان حسیر یان عباقی خوی روشی کن تشریفی هنای ماله تماشاکا دوشکی کی بودن راو لخوری نا وكي خوريا فرمي يا عائشة ما هذا وشي يا عائشة
فرمي افرتك انصاري امام احمد روايتك ام حديثه تزمان داكي من نارن حضرتي عائشه رضي الله عنها سر لباكي فرمي افرتك انصاري بميوانيم هات جيغكي توي بيني كبريتي لو عبايا فزي فياتاهات وتشوى مالي خوان امدو شكينات فرمي ردي بيجر ردي وتيناجر مو بشي بيجر مو مالي خو مو بومني ناردو فرمي يا عائشة ردي سيجاج قسم بخوا عائشة اگر دواب كم همو كي وكان بيت آلتون ملان دواناك يتر خيرا حضرت عائشة دو شكاكي قرانو كاتيك فتوحات زور بو بريزان وبليشاو آلتون زير رهات بمدينة خيزانا كان دواي ما فيك خوان كر وكو ام عالم بابشي كان ابي باوزعيان چاق بي بلام خواي تعالى اي ويست نكه الرسول الله في شوابه خيزان كانشي في شوابن اواني خستة نيوان دو امروا ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا اگر دنيا تان ابيو خشلي دنياتان اوه ورن چيتان اوه بيبن بمرجع طلاق بدرين وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اگر خواه پیغمبر آخرتشتان اوه رازيبا بميك استاهتان بوه هر پی شواب هر همویان رازيبا بووز عيك هيان او رسول الله او پیشوایتی خوی اوش پیشوایتی خیزانکانی لشونویجا حضرت عائشه گرته و رضای خواهی لسر کاتی که رسول الله ایویز بچه تا سجده و اشارتی که کردم بوی لاتم چون که من دلائی قبله و انستم بوی لاتم بوی مجالی به سجده بره بیر کرو برز جوريك جي دوكا سيتيانا بيتا ويكي وستابي بتواني نوشكا با إسراحت ويكي كشبالكو تبي او شويني قبركيتي بررزان تنها او جورة جي سيكا سيتي ابو رسول الله وابو بكر عمر جي عائشي تيان نما كاتيك عمري كوري خطاب برينار كرا زاني كشهيد بي وتبرون إذنم بورغرن لداكي إيمان ناران بزانن إذنم أدا للاي ابو بكر وابن يجريم چون بيانوتي والله من حزمكر او جوري خوم حزمكر خوم لبيبم بلام قيناك باو حتى انها شويني سي جنازيتي ابو او جوري فخري عالم بوا صلى الله عليه وسلم وق ما مستايك قورترين ما مستابوا وقائدك عسكري قورترين قائد عسكري بوا وق رئيسي دولة قورترين رئيسي دولة بوا يعني ممكنية لهم تاريخ برزان والله ممكنية يكيك بدو زيتوا لسياسة مداران إلا قسيكي هي دجب مبدأكي إلا كرداريكي هي دجب مبدأكي إلا هلويستيكي هي دجب مبدأكي إلا في غمر نبي عليه الصلاة والسلام فياو قوركاني قريش هاتن وتيان همو أبين بإسلام جولي أقرين بشرتي او سوال كران اللابري اما ناتوانين دانيشين لمجلسيك عبدي تيابي صهيب الرومي تيابي وبلالي حبشي تيابي وعبد الله كري مسعودي تيابي خبابي كري اردتي تيابي اما طاقتي اوانا ماني اوانا دركا اما جين جول ليقرين رسول الله عليه الصلاة والسلام اذني ندان واخوة سبحانه وتعالى تأكيد كرد سر أم مسألة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين أو اشتبصي تشيب ونكرد فشتي نكرد أصحابك أني خوي هميشة لقل سوال كرا دانيش لقل فقيرا دانيش لقل يعني ناني أخوات نعلكي ببترايا بدستي خوي چاكي اكردوا كراسكي بدرايا خوي اي دوريوا خوي بيني اكر عليه الصلاة والسلام مراكي خوي اي دوشي خادمي هبو كقنمي انا بر بيهارن يارمتي
خزمكاركي أدا صلى الله عليه وسلم. مفروض إما درس لو ذات ورقرين استفادة لأخلاق كاني بكين چونك أو منهجيك هناي منهجيك همو إنسان رزقارك بالريزان همو انحراف الراس تكاتوا هرچی که مرو پیوستی پیتی و کاملگا پیوستی پیتی بوی جهشتین گنجک لناو مزگوتا خلاصه علی یا رسول الله اذلی بالزینا ازنم بده الزینا بکم کاما مستا امرو تحملی او پرسیاره اکا کس من تحملی او ناکین بوبا مقامقال مزگوتا او چون وا علی تو عیب نکر واوت و مانا رسول الله فرمی وره وره وره دوري خستوا لنا أو جماعته هنا لا يخويه هوري كردو وبيفرمو أترضاه لأمك حزكي دايك الزنابك تي نخير حزكي خشك الزنابك نخير تي كذلك الناس لا يرضونهم لا يرضونه لأمهاتهم كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم خلقش في خوجنيك تكان ينزناكا خالکیش پی خوژنی خوش کانیان زینا کن خالکیش پی آن خوژنی دایک کانیان زینا کن توش ک زینا کی یا جنی یکی که یا کچی یکی که یا خوش کی یکی که یا دایک یکی که انجام دستی مبارکی نبسر سینیا خرایتر چاق بو امر علم النفس امانه همی بو تیاسا بو تقانون علی او کسی ک نخوشی کی نفسیه او کسی ک حلیق ک ل جینگی یا شوینگی حالکه دوری خره و ری پیه بده توزه بیرکاته و انجا راسته و خو مقابله که دایما بینی علی مدیری سرکوتو او مدیری که لگل کریکارکانی دانیشه لگل موظفکانی دانیشه لدروی دائره ریان پیه دا بینه ماله و لگل یعنی دانیشه بجلی ماله و بوی او پردانه لابره نزیگ بیته و لدلو درونی هم خوش هم بیه کتایرین با حدیثه بزنین رسول الله علیه الصلاة والسلام چون چاره سری کرد لجنگ حنین حنین دوای فتحی مکه بود و تصفاکه هنده کسی تیابو که مسلمانی راستقیننین دوای فتحی مکه کز نیوی رابله من بتپرستم یدخلون فی دین الله افواج همو خلق بون با مسلمان ایتر زورو بور بود ليرانا كتشوب حنين هندي لأهل مكة لقل صباكا هاتن بحسابي ويكا مجاهدا بلام لبيناوي اوي كشتيان دسكوه تبر خوان ابوه پاش سر كوتن بسر هوازن وثقيفة اما صالي هشتي كوچي پاش او سر كوتنا كدرانوا لدرانوا في غمري خواه فرمي اتل فلان شوينا با شوية بين اسراحتي بكين اسراحتی آن کرد و پاش کمیک بانگی نیو رویان فرمو کاملیک دانشتون پیکه و لو مشرکانه اهلی مکه دست یان کرد با پیکنین باو بانگ بیجه یکی کشیان هر قصه خرابی ود اصحابکان همو جویان لیبو زوریان پی نخوش بو رسول الله علیه صلی اللہ علیه سلام خوشی جوی لیبو بزانه که شکی چون حل کرد امروی که گلتا با بانگ که دوانی هر بی کجین بزانه رسول الله لبردم یا قالت با بانک کراوا استهزاء بانی کردن تی او جماعتم با بانکن هنانم نی فرمو چی قالتی با بانگا کر تی کام تان دنگی برز بو جمله بو سیرو ادبه سیرو اصوله سیرو ناسکیه سیرو تحقیق جوانه کام تان دنگی برز کرده بو جمله بو و تیان ابو محذوره تی دا ایوه برونو ابو محذوره باب مینت روشتن و تی سجنی کن ابو محذوره خستیانه چادری کن بو امرو علم النفس واقعه او کسی که حالا که بی خرشوینه که بطنیا بوی بیر که تو بزانی بو چی حالای کردوه مجالی دایک چند ساتیک انجا فرموی ابو محذوره بو بانکن ابو محذوره هات پیوت تي أبو محذورة بانبا با. بلي الله أكبر الله أكبر أبو محذورة دو جار الله أكبر إن جار رسول الله فرمي بلي الله أكبر الله أكبر
دو جار اشهد ان لا اله الا الله دو جار اشهد محمد رسول الله اواب همو بانگا کی تواو کرد زور جوانی ود بانگا که خوشی دن خوش بود کلی بولا بانگا که رسول الله مبلغی کی زور پاری آیا احراجی کرد کابرا گالتی با بان کردوا استا پاری ادریتی جگلو هدیه مادیه انجا رسول الله دسینا بسر شانیه دعای بو کرد او توقع کردنو باوش بیا کردنو مانا زور زور مهمه برا کانم اگر براستی بی که براستی توقع لگل یکی اکاب که براستی باوشی بیا که او رحمتی تو اچه بولای او راستی تو تأثیری تی اکا چی وده بو محذوره پاجوی او دو خلاتی دست کود خلاتی که مادی و خلاتی که معنوی درونی و تیا رسول الله کتابی کم بو بنو سبو عتاب عتاب نیوانه دی پیغمبر لمکه محافظی مکه بشکو ازنم بی بانگ بم لکعبه مشرف فرموی باش امری فرمو کتابی انوسی و حتی مرد مؤذن بو حتی وفاتی کر وازی لو پیشه نهینا بزانه چند جوانم ایشه بر راس کرده قد تندو تیجی نتیجه نابه بر ریزان حج کسی که حالی کرد تو حالی لگلا مکه راستی کرده داوکارین لخوای گوره که توفیقی دابین قطره یک لسنتی پیغمبر لبحری عظمتی پیغمبر من باز کرده بیه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم وبارك عليه واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته والسلام عليكم ورحمة الله.